ديفا، أهلا بيكي أنايل، أهلا بكل مستمعي مونتي كارلو الدولية في برنامج هوا الأيام. وفي طبعا النهاردة مواضيع هتعجبكم إن شاء الله. بنسلم على كل الناس اللي بتسمعنا عبر انترنت. في مواضيع حلوة قوي في هوا الأيام للناس اللي عايزة تكسر الدنيا على السوشيال ميديا، والناس اللي عايزة تكتشف أشياء هنا في فرنسا. هنروح لمبادرة إيجابية في هوا الأيام عشان نبدأ. هنتكلم عن منصة على السوشيال ميديا، منصة بقت يعني ناجحة قوي، اسمها Arabs Roots، جذور العرب. منصة لطيفة جدا بتكسر الأفكار النمطية عن الثقافات العربية، وبتوسع الأفق على اللهجات العربية أيضا، وبتوري كمان العلاقة الجميلة دي ما بين فرنسا واللغة العربية، ما بين باريس والثقافات العربية. هتكون معنا مريم بن حاج، وهي مؤسسة المنصة دي Arabs Roots، جذور العرب. هتكلمنا عن مبادرتها الإيجابية دي. بعد كده هنروح لفقرة بي سوشيال زي كل يوم تلات، معنا جو يونان. وخلوا بالكم لأن جو يونان النهاردة هيديكوا كل المفاتيح وكل الأسرار علشان تقدروا تبقوا نجوم على السوشيال ميديا، وعلشان كل المضمون اللي بتنشروه يبقى فايرل. حاضرين جاهزين؟ يلا بينا هنبتدي أكيد بأغنية. يلا بينا.

0: كانت شيرين في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية، ويلا بينا دلوقتي لأول فقرة في برنامجنا، مبادرة إيجابية. يلا مبادرة إيجابية هنا في فرنسا وفي العالم، وهي منصة جميلة اسمها Arabs Roots، جذور عربية أطلقتها الشابة مريم بن حاج. أهلا وسهلا بيكي مريم في هوا الأيام.
1: شكرا على حسن الاستقبال.
0: شكرا لحضورك معانا. المنصة دي جميلة جدا، من خلالها بتكسري كل الأفكار النمطية على الثقافة وعلى اللغة كمان العربية. هنا في فرنسا اللغة العربية موضوع كبير قوي، ساعات مثير للجدل، وانتي بنيتي جذور ما بين فرنسا، ما بين العاصمة باريس عاصمة النور، والثقافات العربية واللغة واللهجات العربية. أهلا بيكي، مبروك وبرافو على المبادرة الجميلة دي، كنا فعلا محتاجينها. ليه وازاي اشتغلتي عليها؟ ليه في البداية جات لك الفكرة دي؟ انتي طبعا درستي في معهد اللغات الشرقية والثقافات الشرقية هنا في باريس، وأطلقتي المنصة دي.
1: أنا درست ليسانس عربية فصحى في الإنالكو، وعملت السنة الثانية في مصر، وأنا كنت بتكلم بس اللهجة التونسية.
0: عشان أنت من تونس، يعني أنا أصل تونس، أسرتك
1: بابا من تونس وماما من الجزائر.
0: آه، وأنت كبرتي وتربيتي في فرنسا.
1: في فرنسا، وعشت 4 سنين في تونس وسنة في مصر.
0: آه، بس بتكلميني مصري دلوقتي.
1: أتعلمت المصري.
0: ما بتكلمنيش تونسي، علاش؟
1: عشان الناس تفهمني.
0: أيوة، يعني الناس مش هتفهمك.
1: العامية المصرية زي الإنجليزي.
0: آه، الناس يعني مش هتفهمك لو تكلمتي بالتونسي.
1: آه، بنستخدم كلمات فرنسا كتير قوي.
0: نحب برشا اللهجة التونسية.
1: نحب برشا زادة، ما منجمش
0: نحكي بالتونسي.
1: خلينا باللهجة المصرية.
0: حبيتي تحكي بالتونسي كما تحبي. شفتي بقى ان احنا برضو بنتكلم لهجات.
1: بنتكلم كل اللهجات. فأنا درست الليسانس.
0: ليه قررتي أولا، يعني خلينا نقول كفتاة فرنسية من أصول جزائرية وتونسية، نشأتي هنا في المجتمع الفرنسي، اللي خلاكي تتجهي إلى تعليم اللغة العربية هنا في لينالكو؟
1: الدين أول حاجة، والتاني حاجة أنا يعني كنت عربية بس كنت بتكلم لهجة، بس ما كنتش فاهمة الأخبار وما كنتش فاهمة الكتب وما كنتش فاهمة العربية الفصحى. فكنت عايزة أتحسن، ومن زمان بابا بيقول لي مثلا تعلمي العربية الفصحى، ده مهم جدا، دي لغتك. ويعني فقررت أعمل ليسانس عربية فصحى، ما اخترتش اللهجة التونسية عشان كنت عايزة اكتشف
0: لهجات أخرى.
1: لهجة أخرى، بس أنا في البداية اخترت اللهجة السورية. بس عشان كان في مشكلة في الجدول بتاعي، رحت في الدرس المصري. في الدرس المصري،
0: يعني الظروف هي اللي خلتك تروحي الدرس اللهجة المصرية ووداكي كمان لمصر.
1: كده القصة بدت مع مصر. وبعد عملت رحت مصر عشان أتعلم اللغة العربية الفصحى في المعهد الفرنسي في المنيرة القاهرة. إيه؟
0: اسمه إيه؟
1: اسمه المعهد الفرنسي. ديواسي بالفرنسي.
0: ديواسي.
1: ودرست هناك اللغة العربية الفصحى وكمان العامية المصرية، بس أنا تحسنت أكتر في العامية المصرية. والعربية الفصحى، العربية الفصحى يعني صعب عشان الناس ما تتكلمش في الحياة اليومية اللغة العربية الفصحى.
0: أنت اكتشفت أنه في مش لغتين بس تعددية كبيرة قوي في اللغات.
1: أيوة، واكتشفت أنه في لهجات مختلفة بس لها جذر واحد، اللي هو
0: اللغة العربية.
1: وأنا زمان لما كنت عايشة في تونس كنت بسمع أغاني نانسي عجرم وهيفاء وهبي، وكانوا بيقولوا مثلا قلبي. وأنا مرة رحت سألت بنت خالتي، قلت لها يعني إيه قلبي؟ وهي قالت لي قلبي. وانا قلت ازاي يعني؟ انا كنت فاكرة انه
0: من قلبي لقلبي،
1: كل الناس
0: زي
1: بتتكلم زيي. وانا عندي لهجة غريبة شوية في تونس، احنا مثلا ما بنقولش أنا بنقول إني، بنقول شو ماء، بنقول مي، سماء، سمي.
0: فحتى كمان حسب المناطق.
1: أيوة المناطق لهجتي يعني غريبة شوية. أنا من الساحل التونسي بس أنا غريبة في الساحل التونسي كمان، يعني مش بس في تونس.
0: يعني غيرتي لهجتك أصلا.
1: واكتشفت إنه كمان في بين ما فيش فرق كبير بين المصري والتونسي، عشان أنا تعلمت بسرعة العامية المصرية وفي كلمات مشتركة.
0: أيوة علي؟ الكلمة السحرية.
1: أيوة
0: الكلمات المشتركة.
1: المشتركة
0: لقيتي في كلمات مشتركة.
1: مشتركة بس النطق، عشان النطق ما كنتش فاهمة اللهجة، بس لما تعلمت النطق خلاص كنت فاهمة كل حاجة. كنت فاهمة على المصري.
0: كلمات مشتركة زي ما في كمان حضارات بتبقى فيها أشياء مشتركة، ثقافات فيها أشياء مشتركة. وإنتي بعد ما اكتشفتي اللهجات وصراء اللغة العربية من خلال اللهجات والتعددية دي، رجعتي فرنسا وكان عندك مهم

0: خليل تفكشي.
1: حقيقة ما يجري الآن في عملية السردية الإسرائيلية هي عملية المشهد وتغييره والذهاب مرحلة أخرى وهي مرحلة الاحتلال الحسي. ما يحدث الآن في داخل مدينة القدس وتغيير الأسماء هو جزء من السياسة الإسرائيلية بعبر نقل الأسماء العربية إلى أسماء عبلية ثم الانتقال إلى مرحلة جديدة. كان هنا لنا تاريخ وتنتهي الأسماء العربية.
0: وهنا تصبح المعركة على الاسم جزءا من معركة أكبر تخوضها إسرائيل على تعريف المكان وتاريخه وأصحابه. من القدس، شروق أسعد، مونتي كارلو الدولية.

Je pourrais jamais y en aller.

0: تمام 6:30 بتوقيت العاصمة الفرنسية.
1: موجز الأخبار معك نجوى بن مبارك.
2: شكرا آدم، أهلا بكم مستمعينا. أمر الجيش الإسرائيلي سكان بلدة دير الزهراني بجنوب لبنان بإخلاء مبان قال إنها قريبة من منشأة تابعة لحزب الله قبل شن غارات عليها. وبررت إسرائيل الهجوم بأنه رد على إطلاق حزب الله مسيرتين باتجاه جنودها، معتبرة ذلك انتهاكا لوقف إطلاق النار. وطالب الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة بالتدخل العاجل لوقف الغارات الإسرائيلية، محذرا من تصعيد خطير في الجنوب. توعدت طهران بتصعيد ردودها على الضربات الأمريكية التي تستهدفها، وذلك مع تبادل الطرفين خلال الساعات الماضية سلسلة هجمات في مياه الخليج شملت ناقلات نفط وسفنا حربية. وأعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أنه سيتم في الأيام المقبلة الإعلان عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز، محذرا من أن أي سفينة تدخل هذه المنطقة الجديدة ستدرج على قائمة العقوبات إيرانية. في الضفة الغربية المحتلة قتل شاب فلسطيني وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة خلال هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على قرية حجة. هذا وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أمر بإخلاء بعض البؤر الاستيطانية غير المرخصة وسط دعوات أمريكية لمحاسبة مرتكبي العنف. حقق حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرف فوزا تاريخيا في انتخابات ساكسونيا أنهالت بحصوله على نحو 44% من الأصوات. وجاء حزب المستشار فريدريش ميرت

0: المحافظ في المرتبة الثانية بنحو 17.5% في ضربة سياسية قوية له. وفي ردود الفعل عن هذه النتيجة وصف بنجامان حداد الوزير الفرنسي المنتدب المكلف بشؤون أوروبا الفوز الساحق الذي حققه حزب يميني متطرف بأنه لحظة خطيرة، داعيا السياسيين إلى الإصغاء بتواضع لمخاوف الناخبين. يبدأ وزير العدل الفرنسي جيرال دارمانا اليوم زيارة إلى لبنان تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين ودعم مشاريع إصلاح القضاء اللبناني. ومن المقرر أن يعقد الوزير الفرنسي سلسلة اجتماعات مع نظيره اللبناني عادل نصار، إضافة إلى لقاءات مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري. بدأت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين زيارة إلى غرينلاند ليومين بهدف تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لهذا الإقليم الدنماركي الذي أبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته بالسيطرة عليه. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: شكرا نجوى.
2: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
3: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، هي اليوم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية. زياد، بعد التحية، اليوم أتوقف معك عند الموجة المتسارعة على مستوى إغلاق وتصفية الشركات في ألمانيا، وهذا في ظل ضغوط متزايدة على بيئة الأعمال والصناعة. أي دلالة لما يحصل؟
4: تحية طيبة للجميع. حجم الإغلاقات أصبح كبيرا ومقلقا فعلا في ألمانيا. وفق أحدث البيانات، فقد خرج من السوق الألمانية خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2025 نحو 1 مليون شركة ونشاط اقتصادي، سواء عبر الإغلاق الطوعي أو التصفية أو الإفلاس. في عام 2025 لوحده أغلقت نحو 188 ألف شركة، مقارنة بنحو 171 ألف في عام 2024، ما يشير إلى تسارع واضح في وتيرة خروج الشركات من السوق الألمانية. أما الأسباب فهي نتيجة تراكم عدة ضغوط في وقت واحد، أولها ارتفاع تكاليف الطاقة. السبب الثاني هو ارتفاع تكاليف التمويل والتشغيل. الفائدة الأعلى رفعت تكلفة القروض في وقت ارتفعت فيه أيضا الأجور والإيجارات وأسعار المواد والخدمات وباقي التفاصيل المتعلقة بالإنتاج. هذه الضغوط تكون أشد على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل جزءا أساسيا من الاقتصاد الألماني. هناك أيضا ضعف الطلب وتزايد المنافسة الدولية، خصوصا من الصين في قطاعات السيارات والآلات والصناعات المتقدمة. بعض الشركات الألمانية نتيجة حالة التنافس الدولي لم تحقق نفس الهوامش الربحية التي كانت تحققها سابقا. إضافة لذلك، هناك عامل ديموغرافي مهم. عدد متزايد من أصحاب الشركات العائلية يصل إلى سن التقاعد من دون وجود من يتولى النشاط بعدهم، وهذا يؤدي إلى اتجاه تلك الشركات نحو التصفية الطوعية.
3: زياد، وفي ضوء كل ذلك، هل نحن أمام أزمة مؤقتة أم مشكلة هيكلية؟
4: المشكلة في ألمانيا لم تعد مرتبطة فقط بدورة اقتصادية ضعيفة يمكن تجاوزها مع تحسن النمو، بل أصبحت تكشف عن ضغوط هيكلية أعمق في نموذج الاقتصاد الألماني نفسه. صحيح أن الاقتصاد الألماني بدأ يسجل تحسنا محدودا بعد أن نما بنحو 0.2% في عام 2025، ثم حقق نمو بنحو 0.4% في الربع الأول من عام 2026، لكن هذه المعدلات تبقى ضعيفة بالنسبة لأكبر اقتصاد في أوروبا، ولا تكفي لوحدها لعكس الضغوط التي تواجه قطاع الشركات. المشكلة الأساسية أن ألمانيا بنت قوتها الاقتصادية لعقود على نموذج يعتمد على صناعة قوية وطاقة منخفضة التكلفة نسبيا وتصدير واسع إلى الأسواق العالمية وخاصة إلى الصين. اليوم هذه العناصر أصبحت أقل قوة، الطاقة أصبحت أكثر تكلفة، والمنافسة الصينية ازدادت، والطلب العالمي على بعض المنتجات الألمانية تراجع، بينما ارتفعت تكاليف الأجور والتمويل والتنظيم داخل ألمانيا. الأكثر أهمية أن الإغلاق لم يعد مقتصرا على الشركات الضعيفة والمفلسة. البيانات تشير إلى خروج شركات تتمتع بأوضاع مالية مقبولة أيضا، وهذا ما يعني أن بعض أصحاب الأعمال أصبحوا يرون أن العائد المتوقع من استمرار النشاط لم يعد كافيا مقابل ارتفاع التكلفة والمخاطر. هنا تكمن الخطورة الحقيقية بالنسبة لألمانيا. إذا كانت الشركات الأقل كفاءة تغلق وتحل محلها شركات جيدة وأكثر إنتاجية، فهذا جزء طبيعي من تطور الاقتصاد. أما إذا كانت الشركات تغلق بسبب ارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال وفي الوقت نفسه لا يتم تأسيس عدد كافي من الشركات والاستثمارات الجديدة لتعويضها، فالمشكلة تتحول تدريجيا من أزمة الشركات إلى تراجع في الاستثمار والقاعدة الصناعية والقدرة التنافسية داخل الاقتصاد الألماني.
3: كنتم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية، وكانت هذه الفقرة الاقتصادية لصباح مونتي كارلو الدولية لهذا اليوم.
2: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
3: من زياد الهاشمي ننتقل إلى ريتا في فقرة الاستهلاك والتسوق. تتوقفين اليوم عند ارتفاع أسعار الكحول في سوريا، في شمال سوريا تحديد.
1: نعم، يعاني أصحاب متاجر الكحول والحانات في شمال سوريا من تراجع المبيعات بسبب ارتفاع الأسعار وتشديد القيود على استيراد المشروبات الكحولية. ويقول أحد التجار أياز إبراهيم، وهو صاحب متجر في القامشلي، إن سعر نصف اللتر من الويسكي مثلا ارتفع من 7 دولارات إلى 12 دولارا، وفرضت السلطات السورية الجديدة رسوما مرتفعة وقيودا أشد على استيراد الكحول، كما أصبح دخولها من إقليم كردستان العراق عبر معبر سمالكة محدودا جدا بعد خضوع المعبر للجمارك السورية في أفريل من هذا العام. وأدت هذه الإجراءات إلى نقص البضائع وارتفاع أسعارها، ما دفع بعض التجار إلى الاعتماد على التهريب الذي يرفع التكلفة أكثر، كما أثرت القيود والضرائب في الحانات وأصبحت أقل اكتظاظا، وتراجع إقبال السكان على السهر والترفيه. ويقول أحد التجار إنه إذا استمر الوضع على حاله فقد يضطر أصحاب المتاجر إلى إغلاقها، لأن أرباح البضائع المحلية ضئيلة جدا ولا تغطي المصاريف المرتفعة.
3: إلى الرياضة، وهي اليوم مع عزيز المنجلي، وفيها أرسنال يحسم دربي لندن مع تشيلسي، واليوفي ينجو من الهزيمة أمام الميلان، وأيضا يتوقف عند بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.
5: صباح الخير. العنوان الأبرز في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي جاء من شمال لندن، فمن ملاعب سان سيباستيان بإسبانيا إلى ملعب الإمارات. ففي تسعينات القرن الماضي كان صبيان يتدربان في نادي صغير للهواة بمدينة سان سيباستيان في إقليم الباسك. اليوم وبعد 40 عاما من الصداقة، التقى ميكيل أرتيتا وتشابي ألونسو للمرة الأولى وجها لوجه في الدوري الإنجليزي. وقد ابتسم اللقاء لأرتيتا إذ قاد أرسنال إلى الفوز على تشيلسي بهدفين مقابل هدف، ليحافظ حامل اللقب على سجله الكامل في مطلع الموسم. ولم تكن البداية مبشرة لأصحاب الأرض، فبعد 90 ثانية فقط افتتح مورغان روجرز التسجيل للضيوف إثر ركلة ثابتة، لكن أرسنال رد عبر هافرتس قبل أن يخطف القائد مارتن أوديغارد هدف الفوز في مباراة تبادل فيها الفريقان الفرص وبرز فيها الحارسان دافيد رايا وإيميليانو مارتينيز. وعلق أرتيتا على الدقائق الصعبة التي مر بها فريقه قائلا:
6: لقد كان لقاء استثنائيا، استمتعت بكل دقيقة فيه من صافرة البداية حتى النهاية. صحيح أن انطلاقة المباراة كانت صعبة، لكنني استمتعت بردة فعل فريقي، التكامل والإصرار على الفوز والمهارات التي أظهرناها مع الحرص على مواصلة اللعب بهذا النسق. كل ذلك جعل المباراة ممتعة للمشاهدين.
5: أما ألونسو فخرج بأول هزيمة له مع تشيلسي هذا الموسم.
7: من المؤكد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد وسجلنا الهدف الأول في اللقاء، لكن في الربع ساعة الموالي ضغطوا علينا بقوة فاضطررنا إلى التراجع إلى الخلف. حاولنا الاستحواذ على الكرة وتخفيف الضغط واللعب في نصف ملعبهم، لذلك كانت تلك الدقائق 15 صعبة وكان علينا أن نصمد. كانت مباراة متقاربة جدا وشديدة الحدة، تطلبت منا تركيزا عاليا.
5: وإلى الكالتشيو، 5 تعادلات في آخر 10 مواجهات، 4 منها دون أهداف. هكذا صار لقاء يوفنتوس وميلان يشبه نفسه كل مرة، وأمس لم يخرج عن القاعدة. فريقان أنهيا الموسم الماضي خارج المربع الأول، وكلاهما دخل هذه القمة بالعلامة الكاملة. وبعد 90 دقيقة على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو خرج متعادلين بهدف لكل منهما. وكان الميلان قد افتتح التسجيل في الدقيقة 68 عبر الشاب الفاجو سيسي البالغ 19 عاما، وهو هدفه الثاني هذا الموسم، وبدا ان الضيوف ماضون الى الفوز قبل ان يدرك المدافع فريدريكو جاتي التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، وبذلك ينقذ يوفنتوس سجله الخالي من الهزائم رغم قائمة إصابات طويلة حرمت المدرب سباليتي من 7 لاعبين. إلى كرة المدرب، 139 يوما قضاها كارلوس أركراث بعيدا عن الملاعب بسبب إصابة في المعصم، وحين عاد إلى نيويورك لم يكن أحد يعرف أي نسخة منه ستظهر. اليوم جاء الجواب، فقد تخطى الإسباني المصنف الثالث عالمياً وحامل اللقب الأمريكي تومي بول المصنف 20 عالمياً ب3 مجموعات نظيفة. وفي منافسات السيدات، واصلت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالمياً مسيرتها نحو لقب ثالث على التوالي في نيويورك بفوزها على الأمريكية تايلور تاوسند بمجموعتين نظيفتين، وهي المرة السادسة على التوالي التي تبلغ فيها ربع النهائي في هذه البطولة. وقد أشادت سابالينكا بمنافستها وشكرت الجمهور الأمريكي على احترامه لها.
8: يا إلهي، يا لها من لعبة مذهلة، تتقدم نحو الشبكة وتستقبل الإرسال بشكل رائع، تلعب بجرأة كبيرة، كان بإمكانكم أن تروا مدى تركيزها، كان أمراً صعباً حقاً أن ألعب أمامها وخصوصاً هنا، لكن علي أن أشكركم كثيراً على احترامكم لي. كنت أعرف قبل دخول هذه المباراة أنكم ستكونون إلى جانبها، لكنني لم أتوقع أن تعاملوني بهذا الاحترام وأن تشجعوني أحياناً، أقدر ذلك حقاً، وأنا سعيدة بتجاوز هذه المنافسة الصعبة جداً.
5: ويتواصل دور 16 اليوم مع الألمانية ألكسندر زفيريف المصنف الأول في البطولة الذي بلغ هذا الدور بأداء مقنع، وتلعب الكازاخية إلينا ريبيكانا المصنفة الثانية والمرشحة لانتزاع الصدارة عالميا أمام اليابانية ناومي أوساكا بطلة الدورة مرتين. شكرا على حسن الاستماع وطاب يومكم.
2: الصحة المستدامة، برنامج التوعية والوقاية في مونتي كارلو الدولية. ملفات طبية، اختصاصيون ومستمعون يتواصلون مباشرة من أجل صحة دائمة وحياة مشرقة. الصحة المستدامة يومياً مع سونيتا ناظر في 3:06 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. مراسي ميشا خليل.
9: نتنقل معاً من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض، نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في 12 ظهراً بتوقيت فرنسا.
2: مراسي، العالم بين أيديكم.
1: تمام 6:45 في استديوهاتنا، تذكير بعناوين الأخبار مع آدم جبيرة.
3: انتصار تاريخي لليمين المتطرف في ألمانيا بانتخابات بولاية ساكسونيا أنهالت. بعد لقاء ويتكوف وكوشنر بزيلينسكي، كييف تتحدث عن مقترحات أمريكية أكثر جدوى لإنهاء الحرب مع روسيا. حصيلة ضحايا الاشتباكات في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين ترتفع إلى ما لا يقل عن 300 قتيل. عون يطالب واشنطن بوقف التصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني تزامنا مع ضربات تركزت على النبطية راح ضحيتها 7 أشخاص. إلى المدونة، ومدونة اليوم هي سناء العاشي.
10: قرأت الرسالة التي نشرها الدولي المغربي أيوب عدي وهو يودع فريق أولمبيك ليل ليلتحق بمانشستر سيتي. الرسالة التي تم نشرها على جريدة لافوا دو نور تترجم مستوى عال من الأخلاق والرقي. لم تكن مجرد رسالة وداع كلاسيكية ومجاملة لإدارة الفريق ولاعبيه وجمهوره، لا، بوعدي شكر الجميع، إدارة الفريق ومدربوه الذين ساهموا في صقل موهبته وأسلوب لعبه تماما كما الجمهور الذي يشجع ويدعم اللاعبين. ذكر اللاعب أيضا مباراة الفريق أمام ريال مدريد والفوز الذي ساهم فيه يوم عيد ميلاده 17، لكنه وهذا الأهم شكر أيضا كل أولئك الذين لا نراهم، عمال النظافة والأمن والطبخ والتواصل والسائقين. وهنا يظهر المستوى الفعلي لأخلاق من نتعامل معهم وحتى من نعرفهم عن بعد. أن نشكر القيادات والمدربين والجمهور فهذا قد يكون أمرا طبيعيا، لأن هؤلاء لهم أثر مباشر في نجاح الفرد ومساره، وقد يؤثرون بشكل أو بآخر على القادم من المسيرة. لكن الرقي الحقيقية هو حين ننتبه إلى أولئك الذين ليس لدينا أي مصلحة أو منفعة مباشرة في مجاملتهم، لكننا نؤمن فعليا بتأثيرهم في مسارنا ومساهمتهم في نجاحنا. بوعدي لا يحتاج سائق فريق ليل وعمل النظافة هناك، وقد لا يقابلهم في حياته مرة أخرى، لكنه يعترف أن ما وصل إليه اليوم هو بفضل موهبته ومجهوده وتدريباته، لكنه وصل هناك أيضا بفضل مدربين واكبوا عمله وإدارة شجعته وآمنت به، لكن أيضا بفضل عشرات الأشخاص الذين كل من موقعه ترك أثرا في مسيرته. أن نجامل مدراءنا وأساتذتنا وجمهورنا وقراءنا ومشاهدينا هو أمر مهم، قد يكون مجاملة وقد يكون شكرا صادقا لإيماننا الفعلي بدورهم في حياتنا، لكن قيمنا الحقيقية تتجلى فعليا حين نعترف بدور من قد لا نحتاجهم بالضرورة في مسارنا المقبل، من يعتبرون اجتماعيا في مراكز أقل منا، لكنهم يصنعون يومنا ويؤثرون في مسارنا. لذلك فرسالة أيوب بوعدي ليست مجرد رسالة شكر لفريق بدأ معه مسيرته قبل أن يغادره في صفقة هي الأغلى للاعب من شمال إفريقيا والشرق الأوسط وضمن الأغلى عالميا. رسالة أيوب بوعدي هي درس في الأخلاق العالية، ليست تلك التي تفرضها موازين القوى، بل تلك التي تفصح عن من نحن حقيقة. ثناء العاجي الحنفي.
11: أبراج مونتي كارلو الدولية.
1: وإلى موعدنا اليوم مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
12: صباح النور ريتا، وأهلا وسهلا بك، برحب فيك بعد هذا الرجوع من غيبة طويلة أكثر من اللازم.
1: شكرا لك إبراهيم، وطبعا أنا كمان تشوقت لكم واشتقت لكم.
12: الله يخليك.
1: أول شيء بسألك طبعا، وين صار القمر بغيابه وشو زوايا العملون؟
12: إيه طبعا، هو ترك الجوزاء على فكرة برجك ولا أنت إلا السرطان، بس راح يجيب لك فلوس إن شاء الله. على أي حال القمر موجود في برج السرطان، بس مش على طول، لغاية الساعة 7 إلى 11 دقيقة في المساء، بعد ذلك ينتقل إلى برج الأسد. خلو ما صار عنا إياه، لكن اليوم تقريبا 3 ساعات، يعني مش هالقد مزعج. بيبتدي من الساعة 4 إلى ثلث بعد الظهر، وبنتهي المساء الساعة 7 إلى 11 دقيقة. بالنسبة للزوايا، الزوايا عندي 4 كلها من القمر. أول واحدة عم تيجي الساعة 9 الصبح، 60 درجة مع عطارد، هاي بتعزز من قوة الفكر والإدراك الجيد للأمور، والذاكرة بتكون نشطة. الثانية جاية الساعة 4 إلى ثلث بعد الظهر، تربيع مع الزهرة، المحبط عاطفيا بيكون عنده ميل للإسراف المالي. الزاوية الثالثة جاية الساعة 12:30 الظهر، تقابل بين القمر وبلوتو، يا إحنا بنفرض سيطرتنا على الآخرين أو هم بيحاولوا يفرضوا سيطرتهم علينا. وآخر زاوية هي جاية الساعة 1 إلى ثلث بعد الظهر، تراين يعني 120 درجة مع نبتون، هاي بتعزز من قوة الحدس والقوة الروحانية والخيال الخصبي الموجود عندنا. بس حاب أقول آخر كلمة، إنه القمر لما يكون بالسرطان مثل امبارح واليوم، الشهية بتكون مفتوحة، فهذا تحذير طبعا للمليان بالوزن اللي بده يدير باله عنه وزنه ما يرتفع.
1: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ مع برج الحمل.
12: الحبل بنقول له كمان اليوم مثل امبارح انت مشغول في تنظيم امورك البيتيه والعائليه والعقاريه. اذا بدك تعمل تغيير داخل البيت، تغيير في ديكور البيت، شراء اثاث للبيت او القيام حتى بصفقه عقاريه بيع او شراء، ممكن اليوم بس لغايه الساعه 3:30 بعد الظهر. بعد ذلك بتواصل عملك كالمعتاد بدون اي تغيير في المسكن. في ساعات المساء الحمل بيدخل فتره كتير حلوه تدفع فيه للتقرب من الاحباء وتعزيز العلاقه معهم، الاجواء الرومانسيه الدافئه، وبيجيهم خبر حلو بيتعلق بانجاز لواحد من اولادهم.
1: وشو اخبار الثور؟
12: الثور امبارح مشغول في الحركه والاتصالات والتنقلات والسفريات، لكن جوا البلد في غالبيتها. اليوم كمان نفس الشيء، فبنقول لمولود برج الثور اذا عندك امتحان او مقابله في النص الاول من النهار او حتى للساعه 3:30 ما في مشكله بالمره، اما اذا بعد ذلك بدك تركز اكثر بيكون عندهم تعامل مع الاخوه ومع الجيران. التجار المحليون عم بيستفيدوا كمان اليوم في عمليه البيع. في ساعه متاخره بالمساء الثور بيفضل الاجواء البيتيه والعائليه، بشعر بالراحه داخل جدران بيته ومع افراد العائله.
1: في هيك اخبار حلوه للجوزاء؟
12: أكيد. أول شيء زي ما قلت في البداية في مكسب مالي جاي على الطريق. هذا المكسب ممكن يكون فلوس، ممكن هدية مثلا أو جائزة مع عودتك، مثلا حد يقدم لك هدية من الأحباء ما تستغربي. كمان بالنسبة للجوزاء بنقول له في ساعات المساء هناك بيكون في عندك حركة قوية، يعني عم بيشوف أشخاص مثلا جيران، إخوة، شيء من هالنوع، بتعزز العلاقة معهم. وساعات المساء ممتازة طلاب الابتدائي والثانوي من الجوزاء للدراسة والمطالعة.
1: أما السرطان شو في عنده شيء جديد بما أنه هو بطل الأبراج اليوم؟
12: الجديد هو كمان صحيح في مكاسب مالية للجوزاء، بس هو كمان عنده مكاسب مالية في ساعة متأخر بالمساء، ممكن يكون مبلغ من المال أو يحصل كمان على هدية أو جائزة. لكن في بحر نهار السرطان مليان طاقة، مليان نشاط، ولغاية الساعة 3:30 ما في يعني شيء عطل عليه، بادر يبادر بخطوة جديدة أو يواجه مشاغله ينجز قسم كبير منها بيستفيد ماديا.
1: كيف أجواء الأسد؟
12: الأسد مع الأسف امبارح واليوم مش الفترة المثالية بالنسبة له، نوع من التعب لسه مسيطر عليه، فبنقول له حاول إنجاز اللي بتقدر عليه من العمل الضروري والعاجل وأن تخلد للراحة. التغيير الإيجابي جاي في ساعات المساء، هناك بيفتح صفحة جديدة بتكون إشارة لبكرة وبعده يومين حلوين جايين على الطريق.
1: هل مواليد برج العذراء يعني عندهم أخبار أفضل من الأسد اليوم؟
12: نعم، بالنسبة للعذراء إذا كان في النهار، نعم هذا كلام صحيح، في عندهم نشاط اجتماعي ممكن يحققوا أمنية بمساعدة صديق، وممكن يعني يتشاركوا مع صديق في عمل مشترك يستفيدوا منه. لكن الخبر مش كتير مريح للعذراء هو في ساعة متأخر بالمساء لما الأسد بيرتاح، هم بيدخلوا في فترة مش كتير مريحة، فبنقول لهم هاي إشارة بكرة وبعده في عمل جم قدامكم، ديروا بالكم من الليلة على أكلكم وراحتكم.
1: الميزان،
12: الميزان مركز مثل امبارح على عمله ومركزه الاجتماعي، قدامه فرصة حلوة هون يثبت جدارته للمسؤولين ويدفع بمصالحه لقدام، واللي بيبحث عن عمل الفرصة متاحة قدامه، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله بإمكانه لغاية الساعة 3:30 بعد الظهر. في المساء الميزان هو اللي بينشط اجتماعيا، يا بيطلع سهرة أو بيجي صديق يسهر لعنده.
1: شو أبرز ما عند العقرب؟
12: أكثر شيء بارز عند الأقرب الاتصالات البعيدة والسفريات لمكان بعيد، مثلا ممكن يطلعوا بالسيارة من مدينة لمدينة أو خارج البلاد شيء رحلة مثلا. التجار عم يستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير. في ساعة متأخر بالمساء العقرب بيركز أكثر على عمله ومركزه الاجتماعي، بدرس وضعه الليلة حتى يشوف إذا في مجال بكرة أو بعده يقوم بخطوة جديدة اللي يدفع بمصالحه في هذا المجال.
1: تركيز القوس،
12: القوس مركز أكثر شيء على الأمور المالية المشتركة، وما زالت الفرصة متاحة مثل امبارح للحصول على مكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، خاصة لمواليد ديسمبر كانون أول، بس يديروا بالهم يا صحتهم يا صحة إنسان عزيز عليهم بحاجة للرعاية أكثر. في ساعة متأخر بالمساء القوس بينشط يا في سفر بعيد أو اتصال بعيد.
1: شو منقله للجدي؟
12: الجدي بنقول له أنت مركز أكتر شيء على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. أولا شراكة عاطفة ما تبالغ في التوقعات، الأجواء الرومانسية مش كتير دافية. ثاني شيء شفنا هناك في عنا خلو مسار، يعني ما بيزبط حتى لو كنت مقتنع بالعلاقة، بدك تتمم خطبة أو زواج بتفشل معك، خليها ليوم تاني. في بالنسبة لتوقيع عقود تجارية ممكن في بحر النهار، يعني لغاية الساعة 3:30 بعد الظهر ممكن يوقع عقد تجاري يستفيد منه. في الساعة متأخر بالمساء الجدي بيراجع حساباته المالية المشتركة من الليلة حتى يشوف إذا في مجال بكرة وبعده يدخل تعديل عليها، أو في منهم بيفكروا يدخلوا بشراكة مالية جديدة.
1: الدلو
12: تراكم عنده العمل امبارح، اليوم كمان عنده عمل جم، يحاول ينجز قديش بيقدر. اللي مضغوط بالعمل اليوم أكتر من غيره هم مواليد شهر فبراير شباط، اللي بيبحث عن عمل كمان من مواليد برج الدلو الفرصة متاحة قدامه. في ساعة متأخر بالمساء الدلو مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. هوني شراكة عاطفة ممتازة جدا، بس مع ذلك ممنوع يتمم طلب خطب زواج لأنه هذا بيتم بالمساء، هناك في عنا خلو مسار بيعطل عليهم. بالنسبة لمواليد برج الدلو بنقولهم أنه الفترة هاي بتتم الأجواء الرومانسية حلوة، وفي منهم بيفكر يدخل بشراكة مالية جديدة.
1: يبقى لنا الحوت.
12: الحوت عنده رغبة شديدة مثل امبارح للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. الحياة الأجواء الرومانسية مش كتير مشجعة، بس إذا كانت العلاقة ناجحة ما في مشكلة، راح تكون ناجحة أكتر بعد 3-4 أيام. وبالنسبة للحوت ممكن يسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم. في ساعة متأخرة بالمساء بيبدأ العمل يعطي إشارة بالتراكم تدريجيا قدامهم، فينتبهوا من الليلة لأكلهم لراحتهم، لأنه بكرة وبعده في عندهم عمل كتير عم بينتظرهم.
1: أخيرا طبعا بسألك عن مشاهير اليوم.
12: اخترت عازف بيانو فرنسي اسمه جونييف تيبودي.
1: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
12: إلى اللقاء يا ريتا، ومرة تانية أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا، إلى الغد. باي باي.
12: إلى الغد.

0: Roberto Cicogna.
1: Cara, mille sogni è soltanto un momento.
2: Monte Carlo Dualia. Monte Carlo Dualia, حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في البصرة 92 FM، أربيل 103 FM، في زحلة 103.3 FM، نابلس 97.3 FM، بنغازي 105.5 FM.
3: مونتي كارلو الدولية إنها السابعة بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية رابعة وأخيرة ضمن صباح مونتي كارلو، أعدها ويقدمها هادي بوبطان.
4: وفي أبرز عناوين الأخبار، شكرا ريتا. اليمين المتطرف الألماني يحقق فوزا تاريخيا في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت. المفدان الأمريكيان ويتكوف وكوشنر إلى موسكو ثم كييف قدم اقتراحات جديدة أكثر جدوى لإنهاء الحرب مع روسيا بحسب الرئاسة الأوكرانية، وزيلنسكي يتوقع استمرار الحرب في الشتاء. الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء مبان قبيل شن غارات على بلدة دير الزهراني في جنوب لبنان، والغارات الإسرائيلية في الساعات الماضية خلفت 7 قتلى. وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانا في زيارة تعاون إلى لبنان.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: نسهل النشرة بالتطورات في ألمانيا، حيث حقق اليمين المتطرف الألماني فوزا تاريخيا أمس الأحد في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت، في حين تلقى حزب المستشار فريدريتش ميرتس المحافظ ضربة قاسية مع ضرورة انتظار صدور النتائج النهائية لمعرفة إن كان هذا اليمين المتطرف بوسعه قيادة حكومة هذه الولاية. والتفاصيل مع مراسلنا في ألمانيا منصف سليمي.
5: فوز حزب البديل من أجل ألمانيا اليمين الشعبوي بأغلبية 44.4% من الأصوات في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت يحدث زلزالا سياسيا في ألمانيا، فهي المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. تقدم حزب البديل على حزب المستشار فريدريش ميرس المسيح الديمقراطي والذي تتجاوز حصته بالكاد 18% يعتبر ضربة سياسية قوية للمستشار المحافظ ولسياسته المتشددة في ملف الهجرة، وكان يراهن عليها لتقليص شعبية الحزب اليمين المتطرف. أحزاب اليسار والخضر والاشتراك الديمقراطي كانت حصيلتها ضعيفة، وفي انتظار تأكيد أغلبية نسبية كبيرة لحزب البديل في برلمان الولاية سيكون الطريق ممهدا لتولي رئاسة الحكومة للمرة الأولى، لكن ما تزال صيغة الائتلاف الحاكم غير واضحة. زعيم حزب البديل تيتيو لكوربالا قال إن الانتخابات أعطت تفويضا لحزبه لتشكيل حكومة الولاية، وأن تغيير ألمانيا سيبدأ من هنا. منصف السليمي، برلين، مونتي كارلو الدولية.
4: هذا وقد وصف بنجامين حداد الوزير الفرنسي المنتدب المكلف بشؤون أوروبا الفوز الساحق الذي حققه حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في انتخابات إقليمية بأنه لحظة خطيرة، داعيا السياسيين إلى الإصغاء بتواضع لمخاوف الناخبين. إلى التطورات في الحرب الأوكرانية الروسية، أشاد المبعوثان الأمريكيان جاريد كوشنر وستيف ووتكوف بالزخم الجديد الذي اكتسبته محادثات أوكرانيا بعد لقائهما برئيسها فلوديمير زيلنسكي في كييف، في وقت تجدد فيه أو تجدد فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعي إنهاء الحرب الدائرة منذ نحو 4.5 العام. وقد قدم المفدان الأمريكيان إلى موسكو ثم كييف اقتراحات جديدة أكثر جدوى لأنها الحرب لإنهاء الحرب مع روسيا بحسب الرئاسة الأوكرانية، غير أن الرئيس الأوكراني أعرب عن خشيته أن تستمر الحرب حتى الشتاء المقبل نظرا لعدم رغبة نظيره الروسي فلوديمير زيلنسكي فلوديمير بوتين في التفاوض معه مباشرة. مراسلنا في كييف محمد زاوي، بعد محادثات ويتكوف وكوشنر في كييف، هل يمكن القول أن الوساطة الأمريكية حققت تقدما أم أن الخلافات الأساسية ما زالت قائمة؟
6: في الواقع الزيارة أعاد تحريك المسار السياسي والدبلوماسي الذي كان متوقفا أصلا، لكنها عمليا أيضا لم تنتج حتى الآن اختراقا حقيقيا. نحن أمام محادثات وصفت هنا في كييف بأنها بناءة وجوهرية، لكن الكلمات الإيجابية ربما لم تترجم إلى اتفاق أو أي إعلان عن وقف أو مؤقت أو أي يعني وقف لإطلاق النار من أي نوع. ستيف ويتكوف قال بوضوح إن على روسيا وأوكرانيا تقديم تنازلات وتقليص الخلافات، وأكد أن واشنطن تملك العزيمة بحسبه والاهتمام للوصول إلى حد دبلوماسي، لكن المشكلة أن مفهوم التنازلات يختلف جذريا بين موسكو وكييف. لهذا نسمع الرئيس الأوكراني في بعد اللقاء يشدد على أن القضايا المعقدة وفي مقدمتها قضية الأراضي لا يمكن حلها إلا على مستوى القادة، في إشارة إلى رغبته ربما في عقد لقاء مباشر مع فلاديمير بوتين، وهو أمر يرفضه الكريملين حتى الآن كما نعرف. زيلينسكي أيضا قال إن التقييم الإيجابي للمحادثات، لكنه في نفس الوقت رجح استمرار الحرب خلال فصل الشتاء، وهذه العبارة ربما تعكس حجم الفجوة بين التفاؤل الدبلوماسي والواقع السياسي. كييف من جهة لا تريد إغلاق باب التفاوض، لكنها لا ترى أن الظروف الحالية تسمح باتفاق قريب مع روسيا.
4: محمد زاوي مراسلنا من كييف كان يتحدث في فقرة مباشر مع مراسل. أصدر الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم الاثنين أوامر بإخلاء مبنى في بلدة دير الزهراني بجنوب لبنان، إضافة إلى مباني محيطة به قبيل استهداف ما قال إنه منشأة تابعة لحزب الله المدعوم من إيران. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشن هذه الغارات ردا على أطلاق حزب الله مسيرتين على جنوده في المنطقة الأمنية التي يقيمها في جنوب لبنان، معتبرا أنه يشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار. هذا وقد أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 7 أشخاص بينهم امرأتان في غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان، ردا على ما قالت إسرائيل إنه هجوم بطائرات مسيرة شنه حزب الله داخل المناطق التي تحتلها قوات إسرائيلية. من بيروت نقولها نصيف.
7: بعد نهار من القصف والغارات الإسرائيلية أمضت النبطية المدينة والقضاء ليلا من الاعتداءات، طاولت قلب المدينة وأطرافها النبطية الفوق والنبطية تحت وأطراف مرتفع علي الطاهر، بالتزامن مع قصف لوادي زبطين وتفجيرات في كفر تمنيت والمنصوري. عكست وحشية إسرائيلية في تدمير معالم المدينة، خصوصا وأن القصف لم يكتفي بتدمير منشآت رسمية للدولة اللبنانية كمبنى وزارة المال، بل تسبب بثلاثة قتلى استهدفتهم غارة. هذا صيد أتى بعد ساعات على إعلان إسرائيل سيطرتها على مرتفع علي الطاهر، فيما استنفر المسؤولون الرسميون بسلسلة اتصالات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية من دون إحراز أي تقدم في تحديد موعد الجولة 8 للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. والواضح أن إسرائيل جعلت من جنوب لبنان إحدى أوراق اقتراعها في الانتخابات التشريعية والسباق الذي يخوضه بنيامين نتنياهو للبقاء في رئاسة الحكومة. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون دان الاعتداءات المتمادية وخصوصا تدمير مستشفى في النبطية، إضافة إلى مبنى رسمي، معتبرا أنه استهداف للدولة اللبنانية ومؤسساتها. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
4: وإلى لبنان، بدأ وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانا زيارة تهدف إلى بحث عدد من مشاريع الإصلاح وخاصة في المجال القضائي. نجوى بن مبارك.
8: تعزيز التعاون القضائي بين البلدين ودعم مشاريع إصلاح القضاء اللبناني، هذه أبرز عناوين زيارة وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانا إلى بيروت في محطة جديدة تعكس استمرار الدعم الفرنسي للبنان في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وأكد دارمانا على أهمية التعاون القضائي الفرنسي اللبناني خصوصا في مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية والإرهاب، إضافة إلى التعاون في القضايا المدنية وتدريب العاملين في المجال القانوني. ومن المقرر أن يعقد الوزير الفرنسي سلسلة اجتماعات مع نظيره اللبناني عادل نصار، ويتضمن برنامج الزيارة لقاءات مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني ومحامين فرنسيين ولبنانيين، في خطوة تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين فرنسا ولبنان.
4: إلى تطورات الأراضي الفلسطينية، قتل فلسطيني وأصيب آخران خلال هجوم لمستوطنين إسرائيليين ليلة الأحد الاثنين على قرية حجة في الضفة الغربية المحتلة، هذا فيما قتلت غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة رجلا وبنته الصغيرة. أثار السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي جدلا واسعا بعدما وجه إلى الحكومة البريطانية اتهاما غير مسبوق بكراهية اليهود على خلفية موقفها من الأزمة الإنسانية في غزة. جاء كلامه إثر حديث لوزير الخارجية إد ميليباند عن نقص الدواء ومعاناة الأطفال، غير أن هاكابي لم يطرح دليلا يدعم اتهامه، كما أن واشنطن لم تعلن تبنيه، فيما يضيف انتماء ميليباند اليهودي مفارقة واضحة إلى هذا السجال الدبلوماسي الحاد بين لندن وواشنطن. من لندن هدى الحسيني.
9: اتهم السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي الحكومة البريطانية بمعاداة السامية في هجوم دبلوماسي حاد، جاء ردا على تصريحات وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة. وكان ميليباند قد وصف الوضع الصحي هناك بأنه مروع، وقال إنه استمع إلى شهادات عن منع دخول أدوية وعن أطفال يموتون أثناء انتظار علاج ينقذ حياتهم، داعيا الحكومة البريطانية إلى التحرك بصورة أكثر حسما. الخارجية الإسرائيلية نفت هذه المعلومات واتهمت ميليباند بترديد روايات لا تستند إلى حقائق، ثم تدخل هاكابي قائلا إن البريطانيين فقدوا صوابهم وإن ما وصفه بكراهية اليهود لدى حكومتهم لا يعرف حدودا. لكن السفير لم يقدم أدلة تثبت وجود سياسة بريطانية معادية لليهود، كما لم يصدر عن البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأمريكية ما يؤكد تبني هذا الاتهام. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
4: وفي أخبارنا هذا الصباح من مونتي كارلو الدولية في باريس، توعدت إيران بتصعيد ردودها على الضربات الأمريكية التي تستهدفها، وذلك مع تبادل الطرفين خلال الساعات الماضية سلسلة هجمات في مياه الخليج شملت ناقلات نفط وسفن حربية. علي منتظري من طهران.
10: يقول محمد باقر غاليباف رئيس البرلمان الإيراني إن القوات المسلحة الإيرانية وجهت ضربات قوية وموجعة إلى القواعد الأمريكية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تواجه حالة من التردد والإرباك في سياستها العسكرية، وأنها لتبرير إخفاقاتها تلجأ إلى نشر مقاطع فيديو منتجة بالذكاء الاصطناعي. ويضيف غاليباف ينبغي أن تكون أمريكا قد أدركت أن قواعد اللعبة قد تغيرت وأن أي عدوان على إيران سيقابل برد سريع ومؤلم. من جهة أخرى يقول اللواء الركن عبدالله رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية في السياق نفسه إن إيران قدمت نموذجا جديدا للمقاومة في المنطقة، مؤكدا أن تطورات المنطقة ستقود من دون شك إلى أفول الولايات المتحدة وهزيمتها. علي منتظر، طهران، منتقل الدولية.
4: أسفرت الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في جنوب غرب اليمن عن مقتل أكثر من 300 شخص في الأيام الأخيرة، وذلك إذن في الأيام الأخيرة في جنوب غرب اليمن عن مقتل أكثر من 300 شخص. أحلام الطاهر.
11: تصعيد ميداني واسع ومواجهات هي الأعنف منذ سنوات بين القوات الحكومية والحوثيين أسفرت عن مقتل العشرات من الجانبين، وتسببت في نزوح نحو 1800 عائلة في محافظتي تعز والحديدة. وكشفت القوات المسلحة اليمنية عن دخول أسلحة وتقنيات عسكرية جديدة إلى الخدمة من دون الإفصاح عن مواصفاتها، وذلك خلال عملية عسكرية ضد الحوثيين في محافظة مأرب شرق البلاد. وتتركز المعارك في محورين رئيسيين غرب تعز وجنوب الحديدة، وهما منطقتان تكتسبان أهمية استراتيجية لارتباطهما بالساحل الغربي وشبكة الطرق الحيوية. وشهدت جبهة تعز قصفا مكثفا بالصواريخ الباليستية من قبل الحوثيين تزامن مع تحليق للطائرات المسيرة واشتباكات على محاور عدة، تزامن ذلك مع استعادة القوات الحكومية لمديرية حيس جنوب الحديدة. ويسعى الحوثيون بدورهم للتقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق باب المندب الذي تحول إلى شريان رئيسي لتصدير النفط السعودي بعد إغلاق طهران لمضيق هرمز.
4: تذكير بأبرز عناوين الأخبار. اليمين المتطرف الألماني يحقق فوزا تاريخيا في انتخابات ولاية ساكسونيا إنهالت. الموفدان الأمريكيان ويتكوف وكوشنر إلى موسكو ثم كيف قدما مقترحات جديدة أكثر جدوى لإناء الحرب مع روسيا بحسب الرئاسة الأوكرانية. وزيلنسكي يتوقع استمرار الحرب في الشتاء.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
4: نتابعها معك ريتا في أفريقيا، والبداية من العاصمة المصرية.
3: القاهرة الطقس مشمس اليوم، الحرارة 38 درجة، الخرطوم مشمس الحرارة 41 درجة، نواكشوط مشمس جزئيا الحرارة 31 درجة، الرباط غيوم متفرقة الحرارة 34 درجة، الجزائر العاصمة مشمس جزئيا الحرارة 31، تونس العاصمة طقس مشمس الحرارة 34 درجة، طرابلس ليبيا مشمس أيضا الحرارة 32، دكار غيوم متفرقة الحرارة 31 درجة، وأخيرا في أبيجان طقس مشمس جزئيا الحرارة 29 درجة.
4: إلى قراءة في الصحف الفرنسية معك أمل بيروك. أمل، الصحف الفرنسية سلطت الضوء على تحقيق اليمين المتطرف الألماني في الانتخابات الإقليمية فوزا تاريخيا في ولاية ساكسونيا أنهالت. ما أبرز ما جاء في الصحف حول هذا الموضوع؟
12: نعم، هذه ليبراسيون عنوانت على صفحتها الأولى: في ألمانيا الزلزال الفاشي. واعتبرت الصحيفة أن اليمين المتطرف على أبواب السلطة في ساكسونيا أنهالت،

0: أنا عندي قاعدة مهمة قوي، لما بعمل بيت أنتي مش بتلبسي طقم، فمش بنلبس طقم على الموضة هنلبسه السيزن ده ونرميه السيزن اللي جاي. لا ما ينفعش. أنا بعمل بيت أنت أتليست عايز تقعد فيه 10 سنين من غير ما تغير فيه. فالعشر سنين دول لو أنا اتبعت موضة، أنا كده بقولك بيتك بعد سنة أنت هتزهق منه وحتقول الموضة بقت أوبسليت وبقت شايفها في كل الدنيا وطلع الكوبي منها وتقلدت وبقت فاليو رخيصة قوي ومش حلوة. فالبيت ما ينفعش أعمله أو أبنيه على الموضة. البيت أستمد الموضة ووظفها صح. يعني إيه وظفها صح؟ يعني أعملها أن هي تعيش. مش ترند طالع أجري أروح أعمله. لا، عشان كده أنا دايما يعني برفض أي ترند. لو كلاينت جاي لي بترند أقول له بس لحظة واحدة،
1: طول بالك،
0: أنا أفهم أنت إيه اللي عجبك في ده وعمله لك بشكل يعيش، لأنك مش بتشتري بدلة أو واحدة بتشتري دراس أو أوتفيت هترميه بعد لبستين. لا، الموضوع مختلف تماما.
1: بدي أتشكرك.
0: الانتيريور قصص.
1: نعم صحيح. بدي أتشكرك مهندسة الديكور داليا جابر، حديث لا يمال ولكن سنضطر إلى نصل إلى النهاية.
0: أنا سعيدة جدا بتواصلكم الدائم معايا حقيقي، وبستمتع باللقاء معاكم.
1: ونحن كمان شكرا جزيلا لكافة النصائح، وأتمنى لك يوم سعيد.
0: شكرا، صباحكم جميل. شكرا، باي باي.

0: مذاقات من العالم.
1: وكعادتنا كل اثنين بنحيي الشيف حسين عبد الساتر. أهلا وسهلا فيك شيف حسين.
2: لك وأنا بدي حييك مثل كل نهار تنين لإليك ولكل المستمعين والمكان.

0: عم بيتابعونا بكل أنحاء العالم عبر راديو مونتي كارلو الدولية، وبداية أسبوع ممتعة للجميع.
1: ولإلك شيف حسين، وإحنا بننتظر يوم الاثنين حتى نتعرف على وصفات جديدة ووصفات أيضا يعني كنا بنعرفها. فاليوم رح نعمل كبسة السمك، حدثنا عن هذا الطبق.
0: نعم، اليوم في عنا كبسة السمك من الوصفات الطيبة، وإذا بدك شوي غريبة رح تجي تقولي لي كبسة السمك، رح لك إيه كبسة السمك. أنا تقريبا أول أسبوع الماضي حضرت، إذا بدك نقول حضرت رز مسخن للدجاج، يعني
1: مذكرته. نعم نعم، جديدة.
0: نعم ولكن اليوم كمان بدنا نحضر كبسة السمك. بس نقول كبسة السمك تقري بدنا نروح للرز الهندي، وبس نروح للرز الهندي، رز الهندي ما مننقعه، بس من غسله غسيل ومنصوله. نحن منقول بالضيعة أو بالكرة اللبنانية تصويل الرز، منصول الرز ومنحط الرز على جنب.
1: نعم.
0: منجيب طنجرة يكون كعبة سميك، وإجباري نحن وعم نطبخ أو نحن وعم نشتري طناجر بدون يكون كعبه سميك الطناجر، لحتى نحصل على كواليتي عالية بالطبخ. منجيب طنجرة ومنحط بكعب الطنجرة كمية من السمن لحتى تاخدوا الطعم والمذاق الرائع. بعد ما يدوب السمن منضيف بصل مفروم ناعم، بالإضافة لتوم مفروم ناعم، كمان زنجبيل مفروم ناعم، نقليهم مع بعض لحتى يدبلوا كتير منيح. بس يدبلوا بجيب قشر القريديس، راس القريديس، وطبعا دنب القريديس، بقليهم مع القلية. بعد ما نقليهم مع القلية وبجيب ايضا من خواص السمك، يعني راس السمكة، عظمة السمكة، نحن نقول عظمة السمكة يعني الحسك والدنب.
1: نعم.
0: بنقليهم مع بعض. بعد ما نقليهم مع بعض كتير منيح،
1: نعم،
0: نغمرهم بالماء، منتركهم لحتى يغلوا كلهم سوا مع بعض. بعد ما يغلوا منجيب الهاند ميكسر منطحنهم ومن ثم منصفيهم منصفيهم بطنجرة تانية.
1: تمام.
0: بعد ما نصفيهم بطنجرة تانية بضيف لهم البندورة المطحونة، حط معهم بندورة مطحونة. نعم. بالإضافة للبهارات تحط البهارات، بهارات الكبسة اللي بنستعملها، مع قليل جدا من الكمون، ولكن هي البهارات الكبسة فيها كمون، ولكن نحن نقوي شوي الكمون نكزة صغيرة، بالإضافة للهيل أيضا المطحون. وبضيف أنا هون بهيدا الوقت بضيف الرزات اللي مغسلهم فوق هيدا الخواص.
1: تمام.
0: وبترك أنا الرز يتنبت ويستوي على نار هادية. السمك بجيب سمكة القوز، طبعا اللي هي أطيب شيء تقريبا، أو سيبت، أو شي نوع سمكة تكون سمكة كبيرة، بملحها وببهرها وبحط لها أيضا زيت الزيتون، شرائح الحامض وشرائح البصل مع كم ورقة غار، بلفها بورق الألمنيوم، بحط بكعب الصينية قليل من المياه وفوت الصينية على الفرن لحتى تستوي السمكة. بشيل السمكة وبحطها أيضا على وجه الرزات بعد ما أكون ساكب الرزات. بسكب السمك وطبعا بحط أيضا من القلوبات والزبيب. رح تجي بتقولي لي شيف حسين أنت بتكتفي بهيك، رح لك لا، رح تقولي لي
1: أنا كنت شاكة بالموضوع لأنه هاي بسيطة، يعني بالنسبة لإلك هاي شغلة بسيطة. شو بنعمل؟
0: رح لك أنا لا، أنا ما بخلصهم. أنا بجيب رايديس، بقلي رايديس وبحط رايديس حد السمكات أيضا على الوجه. هيك لحتى يصير. بس نحن حكينا عن كبسة السمك. كبسة السمك خلصت.
1: نعم.
0: خلصنين.
1: نعم.
0: هون منبلش نحنا اختراعات. بجيب قريديس، بحط قريديس على الوجه. بعد ما حط القريديس على الوجه هلا في ناس بيحبوا المول، في ناس بيحبوا الويتر، في ناس بيحبوا الكالاماري، شكون تحطوا اللي بدكم، ولكن انا بكتفي بس بالقرايديس وبعمل قليه
1: نعم
0: زيت زيتون مع توم وكزبره ونعنع اخضر وبرشه على الوجه. رح تيجي تقولي لي مندي، رح قلك لا مش مندي، بس هيدي بتعطيها نكهه طيبه لانه سمك.
1: صحيح.
0: وبرجع بحضر صلصه طحينه. بس صلصه طحينه مش مثل ما انتم مفكرين، لا، بقلي بصله مفرومه ناعمه،
1: طيب،
0: مع توم مفروم ناعم بقليهم، وبصل بكتر بصل مش شوي يعني. وبحط بغمرهم بالماي. بعد ما اغمرهم بالماي بطحنهم بالهاند ميكسر. بعد ما اطحنهم بضيف لهم الطحينه، عصير الحامض، الكمون، الفلفل الابيض، ناخذ نكهه رائعه ومميزه. فهيدي صلصه الطحينه صارت جاهزه عندي لاستعملها مع هالكبسه.
1: نعم
0: بتاخذوا نكهه طيبه. هون عصير الحامض، انتم بتحطوا عصير حامض حسب ما انتم بتحبوا، ولكن عصير الحامض هو بيعطي نكهه كمان. طيب انا بحب كتر عصير حامض.
1: طب تمام، يعني انت هيك عملت لنا وصفه جديده مع هاي الصوصات الجميله اللي بتعطيها وبتخرج، ربما بتخرج طعمه السمك الجميله جدا. احنا بنشكرك شيف حسين وعلى هاي الوصفه الحلوه كتير. تفضل.
0: انا كمان بدي اشكرك وبدي اشكر كل اشكر كل المستمعين، وان شاء الله هالوصفه تكون نالت اعجابكم. واللي بده يسالني اي سؤال فيكم تتواصلوا معي على صفحتي الخاصه على انستغرام شيف ضد تحتين عبد الساتر، تسألوا اللي بدكن ياه، أكيد أنا عطول جاهز وحاضر لحتى أجوبكن على كل الأسئلة وبأي الوقت الكان. وانطروني عبر راديو مونتي كارلو الدولية كل نهار تنين بنفس هيدا توقيت. نهاركن سعيد وبداية أسبوع ممتعة. بدي ودعك وبدي ودع المستمعين وبدي لكم ملتقانا أسبوع المقبل بوصفات جديدة وشهية، وبدي لك إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء شيف حسين عبد الساتر، وإلى اللقاء الأسبوع القادم.

0: والآن إلى موقع الإذاعة amsi-dualia.com، ومعنا من الموقع خلود.
1: صباح الورد يا مايا.
2: صباح الورد، عم ذكرين باسمك
1: تحت الهواء، عم ذكرك بالاسم عشان ما نوقع بفخ الأمس.
3: احنا بنعرف بعض في بعض الاحيان، بس لما تكوني على الهواء بتنسي يعني الاسم.
1: لا، لما تكون ضغط الخبر، ضغط الاخبار يعني عماد، بيخلي الواحد خلاص يفقد تركيزه
3: نوعا ما. وهناك اخبار كثيره وخبر يعني يجب الحديث عنه. غزه، من الحديث عن الهجره الطوعيه الى خطه لاخراج سكان القطاع. هل تتحول فكرة إخلاء غزة من خطاب سياسي إسرائيلي إلى سياسة فعلية؟
1: نعم نعمات، هذا الحديث ليس جديد على الساحة الفلسطينية والساحة الإسرائيلية منذ البداية، ولكن كثرت التصريحات المتعلقة به إسرائيليا في الفترة الأخيرة، وتتزايد المخاوف بعدما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل أعدت خطة لإخراج سكان قطاع غزة، وذلك بعد طرح إتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف خطة لما يسميه بالهجرة الطوعية من القطاع. إذن هذه الخطة بحسب الإسرائيليين تستهدف مغادرة نحو 1,860,000 فلسطيني خلال 7 سنوات، وحتى الآن لا يوجد نعمات أي مؤشرات على قرار إسرائيلي رسمي بالتهجير القسري للفلسطينيين.
3: كما
1: حتى الآن ليس هناك بلد للاستقبال، ليس هناك بلاد للاستقبال، لذلك تقول إسرائيل أنها تنتظر ضوءا أخضرا أمريكيا لإيجاد مناطق الاستقبال أو الدول أو الضغط عليها ربما لاستقبال المهجرين من قطاع غزة. إذن لكن واشنطن بالمقابل تؤكد أنها لا تدعم طرد الفلسطينيين من القطاع قسريا، لكن انتقال الفكرة من تصريحات اليمين المتطرف إلى حديث وزير الدفاع في هذا الوقت عن خطة وآليات التنفيذ تثير بالتأكيد رفضا عربيا وأوروبيا واسعا، ومخاوف من أن تتحول إلى سياسة على الأرض، خصوصا في ظل الدمار والظروف الإنسانية القاسية. نعمات، التي تطرح سؤالا أساسيا هنا، إلى أي مدى يمكن وصف مغادرة سكان قطاع غزة في هذه الظروف بأنها هجرة طوعية؟
3: نعم، لأنه عندما تتحدثين مع أهالي غزة وصلوا لدرجة بأنهم لم يعودوا يحتملوا.
1: نعم، فأي طوعي، أي يعني اختيار في ذلك في حالة
2: خيار آخر غير
3: لديهم أي خيار
1: في حال استمرار إغلاق المعابر للدخول، دخول السلع ودخول المواطنين وفتحها في الطريق المقابل.
2: حياتية صعبة جدا.
1: ما هو الطوعي في الموضوع؟
3: فالإنسان يأخذ أبناؤه ويخرج ليعيش،
2: عايش حياة كريمة بالنهاية.
3: فهل هي طوعية؟ إذن كل ذلك تساؤلات.
2: واشنطن تفرض عقوبات على إيران، عقوبات جديدة، ولكن كيف تمر المليارات إلى إيران وعبر البنوك الأمريكية بحد ذاتها؟
1: نعم، هذه هي المعضلة التي كشفت عنها مايا صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، التي تقول إن إيران نجحت في إبقاء جزء من تعاملاتها داخل النظام المالي العالمي عبر شركات واجهة وشبكات مصرفية غير مباشرة في الإمارات والصين وهونغ كونغ، قبل أن تمر بعض التحويلات بالدولار عبر حسابات مرسلة لدى بنوك أمريكية. إذن المشكلة هنا بالنسبة لإدارة ترامب أن تجديد الرقابة ليس بهذه ببساطة، فهي تريد، واشنطن تريد قطع هذه المسارات ومنع وصول الأموال الإيرانية إلى النظام المالي الأمريكي، لكن في المقابل دون تعطيل شبكة المدفوعات العالمية أو دفع مزيد من الدول إلى البحث عن بدائل للدولار. إذن هنا تكمن المفارقة بحسب الصحيفة، إن العقوبات الأمريكية تستهدف عزل إيران بالكامل عن النظام المالي العالمي، بينما تستفيد طهران وفقا للصحيفة من تعقيد هذا النظام نفسه للالتفاف عليها، أي أن أموالها تمر أو تضخ عبر البنوك الأمريكية.
3: معضلة أخرى، تستطيعون طبعا معرفة باقي التفاصيل.
1: نعم، بالتأكيد الكثير من التفاصيل.
3: نعم، إلى موقعنا والتعرف أكثر على كل هذه الأخبار. الآن، من ارتفاع الضرائب إلى تشديد القيود على الاستيراد والبيع. الحين احنا بنتحدث عن تجارة الكحول.
1: نعم،
3: تجارة الكحول اللي كانت طبعا ما قبل سقوط النظام جدا
1: كانت سلعة موجودة. نعم، موجودة كغيرها في الأسواق
3: في كل مكان.
1: نعم،
3: في كل مكان. تجارة الكحول هل أصبحت اليوم في سوريا مهددة في ظل سياسات السلطات الجديدة؟
1: نعم، هذه السلطات ذات التوجه الديني نعمات حولت تجارة الكحول في سوريا إلى معضلة، أو بالفعل تواجه هذه التجارة ضغوطا متزايدة رغم عدم صدور قرار رسمي بحظرها بشكل رسمي، لكن السلطات رفعت الرسوم على المشروبات الكحولية وفرضت قيودا على بيعها، كما بات إدخالها عبر المعابر محدودا خصوصا بعد خضوع معبر التوريد مع العراق لسلطات دمشق. إذن النتيجة ظهرت بشكل واضح جدا في شمال شرق البلاد لا سيما في القامشلي، حيث ارتفعت الأسعار وتراجعت المبيعات والإقبال على الحانات، فيما يقول بعض الشبان إن السهر الذي كان أسبوعيا أصبح مرة واحدة فقط في الشهر بسبب التكلفة. إذن الحكومة تبرر هذه القرارات أو زيادة الرسوم بالحد من استهلاك المنتجات الضارة بالصحة وزيادة الإيرادات لتمويل القطاع الصحي، لكن التجار بالمقابل يقولون إن القيود دفعت إلى الاعتماد على التهريب ما يرفع الأسعار أكثر، وبالتالي لا نتحدث هنا الآن عن حظر شامل للكحول ولكن عن قيود وضغوط اقتصادية وجمركية واجتماعية أيضا تجعل تجارتها واستهلاكها أكثر صعوبة وتكلفة.
3: إذن هذا من سوريا، وأيضا تستطيعون الدخول إلى موقعنا للتعرف أكثر على تفاصيل هذا الموضوع وغيره طبعا.
2: يعني وإلى أوروبا يعني
3: نعم
2: بدأت توصل على الفضاء ولا وصلت ولا كيف؟
1: خطوة مهمة.
2: نعم
1: نعم، إذن أوروبا تحاول كسر الاحتكار الأمريكي لهذا المجال، هي خطوة مهمة تحققت في هذا الاتجاه بعدما نجحت شركة ألمانية ناشئة في إطلاق قمر صناعي إلى مداره لتصبح أول شركة أوروبية خاصة تحقق هذا الإنجاز أو إطلاق الصاروخ. الصاروخ المسمى سبيكتروم انطلق من جزيرة أندويا النرويجية في نجاح يمنح أوروبا دفعة في مساعيها لبناء قطاع إطلاق فضائي خاص. إذن هذا كله على غرار النموذج الأمريكي الذي تقوده شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك. إذن الحديث عن كسر الهيمنة الأمريكية مايا لا يزال مبكرا جدا بالتأكيد، إذ تبقى الشركات الأوروبية بعيدة عن حجم وقدرات سبيس إكس في سوق الإطلاقات، ولكن في المقابل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصف نجاح الشركة الألمانية بأنه انتصار لأوروبا بأسرها.
2: جميل،
3: طبعا لن يقول غير ذلك، وهذا طبعا نجاح كبير لأوروبا. إذن تستطيعون التواصل أيضا والدخول إلى كل مواقعنا المواقع.
1: نعم، حسابات مونتي كارلو الدولية على كل المنصات الاجتماعية على الفيسبوك إنستغرام تيك توك وأيضا القناة الخاصة على الواتساب لمتابعة كل التطورات وكل ما هو جديد.
2: شكرا،
1: شكرا جزيلا لكم،
3: نعود للقاء غدا.
1: إلى اللقاء قريب غدا يا نعمات، ونهاركم سعيد.
3: نعم، إذن نسمع.

0: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: من 29 من أغسطس إلى 13 من أيلول سبتمبر اكتشفوا فيزا بور ليماج، المهرجان الدولي للصحافة المصورة في مدينة بيربينيون. موعد سنوي مع الصحافة المصورة من جميع أنحاء العالم مع معارض وعروض أفلام تروي عالم اليوم. مزيد من المعلومات على visa-pour-l'image.com بالاشتراك مع مونتي كارلو الدولية. الآن غداً،
2: لا يتعرض سكان المدن لتلوث الهواء بالقدر نفسه، فالأحياء الأكثر ازدحاماً وفقراً غالباً ما تكون أشد تلوثاً. فهل أصبح الهواء النظيف امتيازاً تحدده مستويات الدخل ومناطق السكن؟ وما سبل ضمان حق الجميع في هواء نظيف؟ الآن غداً مع طارق حمدان، الاثنين السابع من سبتمبر، 11 صباحاً بتوقيت باريس. شاركونا عبر صفحتنا على الفيسبوك.
1: مونتي كارلو الدولية.
3: العاشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية. موعد نشر الأخبار معك ريتا خوري. صباح الخير ريتا.
4: صباح الخير نعمات لك وللمستمعين، ونبدأ النشر بالعناوين. في اختراق غير مسبوق منذ عام 1945، اليمين المتطرف الألماني يحقق فوزا تاريخيا في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: حقق حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف فوزا تاريخيا الأحد في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت، محققا اختراقا غير مسبوق منذ العام 1945، في حين تلقى حزب المستشار فريدريتش ميرتس المحافظ ضربة قاسية. ردود الفعل تتالت، إذ وصف بنجامان حداد الوزير الفرنسي المنتدب المكلف بشؤون أوروبا، وصف الفوز الساحق الذي حققه البديل من أجل ألمانيا بأنه لحظة خطيرة، داعيا السياسيين إلى الإصغاء بتواضع لمخاوف الناخبين. قدم الموفدان الأمريكيان اللذان أرسلهما الرئيس دونالد ترامب إلى موسكو ثم كييف اقتراحات جديدة أكثر جدوى لإنهاء الحرب مع روسيا بحسب الرئاسة الأوكرانية، غير أن الرئيس الأوكراني زيلنسكي أعرب عن خشيته أن تستمر الحرب حتى الشتاء المقبل، نظرا لعدم رغبة نظيره الروسي في التفاوض معه مباشرة. أثار السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي جدلا واسعا بعدما وجه إلى الحكومة البريطانية اتهاما غير مسبوق بكراهية اليهود على خلفية موقفها من الأزمة الإنسانية في غزة. من لندن هدى الحسيني.
5: اتهم السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي الحكومة البريطانية بمعاداة السامية في هجوم دبلوماسي حاد، جاء ردا على تصريحات وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة. وكان ميليباند قد وصف الوضع الصحي هناك بأنه مروع، وقال إنه استمع إلى شهادات عن منع دخول أدوية وعن أطفال يموتون أثناء انتظار علاج ينقذ حياتهم، داعيا الحكومة البريطانية إلى التحرك بصورة أكثر حسما. الخارجية الإسرائيلية نفت هذه المعلومات واتهمت ميليباند بترديد روايات لا تستند إلى حقائق، ثم تدخل هاكبي قائلا إن البريطانيين فقدوا صوابهم وإن ما وصفه بكراهية اليهود لدى حكومتهم لا يعرف حدودا. لكن السفير لم يقدم أدلة تثبت وجود سياسة بريطانية معادية لليهود، كما لم يصدر عن البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأمريكية ما يؤكد تبني هذا الاتهام. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
4: أمر الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم سكان بلدة دير الزهراني في جنوب لبنان بإخلاء مبان محازية لما قال إنه منشأة تابعة لحزب الله قبيل شن غارات عليها. وليلا لف حزام ناري نبطي أسفر عن سقوط 3 قتلى وتدمير مبنى رسمي في محاولة جعل جنوب لبنان ورقة اقتراع في الانتخابات الإسرائيلية. من بيروت نيكولا نصيف.
6: بعد نهار من القصف والغارات الإسرائيلية أمضت النبطية المدينة والقضاء ليلا من الاعتداءات، طاولت قلب المدينة وأطرافها النبطية الفوق والنبطية تحت وأطراف مرتفع علي الطاهر، بالتزامن مع قصف لوادي زبطين وتفجيرات في كفر تبنيت والمنصوري. عكست وحشية إسرائيلية في تدمير معالم المدينة، خصوصا وأن القصف لم يكتفي بتدمير منشآت رسمية للدولة اللبنانية كمبنى وزارة المال، بل تسبب بثلاثة قتلى استهدفتهم غارة. هذا صعيد أتى بعد ساعات على إعلان إسرائيل سيطرتها على مرتفع علي الطاهر، فيما استنفر المسؤولون الرسميون بسلسلة اتصالات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية من دون إحراز أي تقدم في تحديد موعد الجولة الثامنة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. والواضح أن إسرائيل جعلت من جنوب لبنان إحدى أوراق اقتراعها في الانتخابات التشريعية والسباق الذي يخوضه بنيامين نتنياهو للبقاء في رئاسة الحكومة. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون دان الاعتداءات المتمادية وخصوصا تدمير مستشفى في النبطية، إضافة إلى مبنى رسمي، معتبرا أنه استهداف للدولة اللبنانية ومؤسساتها. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
4: ومنها نتابع تقديم الأخبار. قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران ستعلن عن منطقة محذورة خارج مضيق هرمز، تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتشمل مناطق من الخليج، وإن أي سفينة تدخلها ستدرج في قائمة العقوبات. وفي سياق متصل وجهت إيران تحذيرات إلى كوريا الجنوبية منبهة من الانضمام إلى العمليات في مضيق هرمز. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء اليوم إن أي مشاركة أو وجود عسكري لكوريا الجنوبية في عمليات بالخليج ومضيق هرمز سيعتبر دعما لما سماه العدوان الأمريكي. نهاية النشرة، عودة إلى كافي شو ونلتقي بعد أقل من ساعة من الآن. إليك مايا.
7: شكرا لك ريتا خوري.
0: كافي شو نعمات المطري مايا صباح.

0: تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا، لمن ينضم لنا الآن دني من الهندسة الإذاعية، مايا في الأعداد والتنسيق، مايا نمرة 2.
1: نعم
0: نمرة 1 نمرة 2
1: لا ما حنقول 1 و 2 لما يصير في زعل. مايا هنالك ومايا هنا،
0: مايا خلف وراء الميكروفون والأخرى خلف.
1: نعم تعرفي في ناس عن جد بتزعل نعمات إنه أنا ليه أنا الاثنين وهي الواحد وليه هي الواحد وأنا
0: لا بس هيك
1: لا عم بمزح. لكن تحية للجميع وتحية لكل اللي اسمه مايا ولكل اللي اسمه النعمات، وعاشت الأسامي،
0: عاشت كل الأسامي.
1: نعم مايا هذه الساعة
0: نعم رح نكون مع مساحة حرة مع عريب زعاتر المخرجة الفلسطينية التي تحمل في أفلامها أسئلة الإنسان الفلسطيني تفاصيل الحياة اليومية، وهي تتحدث عن السينما كمساحة للتعبير والمقاومة. رح تكون أيضا معنا الفنانة تارا عبود التي تألقت في مسلسل مدرسة الروابي وفيلم أصحاب الأرض، وهي رح تحدثنا طبعا عن جديدها، كل ذلك في مساحة حرة. وطبعا لا ننسى زملائنا مش رح يكون معنا،
1: نعم ميشا وطارق رح يكونوا معنا لجديد برامجهم اليوم، وأيضا الجديد الفني في هذه الساعة.
0: نعم جديد الأغنيات
1: دايما في جديد دايما
0: أكيد أكيد. ولكن دني نسمع أغنية ونعود بعد ذلك.

0: توليت حسيني من أيضا المواهب التي صعدت مؤخرا في الفن، والفن هو يعني رسالة نعماتية، طريقة تعبير. يعني مثل ما كنت عم تقولي المخرجة الفلسطينية التي استضفتيها وعم تحكي عن السينما عريب زعيتر، عم تحكي عن السينما وكيف تكون السينما مساحة للتعبير والمقاومة، وأيضا الفن بكافة أشكاله وكافة تفاصيله هو رسائل، وهو أيضا تكون رسالته لها وقع أقوى من
1: توصل فعلا للمجتمع أكثر.
0: نعم، أسرع من الرسائل الأخرى، وتصل بطريقة جميلة، بطريقة فنية، بطريقة هيك مدروسة. والفن باختلافه والفنانين اللي نحن عم نستضيفهم كمان عم يفتحوا آفاق وأفكار، إن كان لنا وإن كان للمستمعين، عن كيفية التعبير بطرق متنوعة
1: فعلا. المساحة الحرة رح تكون عن السينما، يعني رح نحكي عن السينما، رح نحكي على يعني أعمالهم كمخرجة وأيضا فنانة أخرى، رح تكون هي تحدثنا عن تمثيل، عن أدوارها، عن الجديد في كل ذلك. إذن ربما يكون الفن خاصة بالنسبة ربما للإنسان الفلسطيني، نعم، وإذا لبنان، نعم، يوم وما يحدث في لبنان والسودان، كلها بتعبر عن تفاصيل عن الإنسان.
0: نعم. يعني هي مساحة هيك الواحد يفرغ كل هذه المشاعر الصعبة التي لا يمكن أن تصفيها، حتى لو يعني هنالك بعض الكلمات
1: أنا بعتقد لا تستطيع الوصفها،
0: لا، الكلمات لا تصف المعنى الحقيقي للمشاعر الكبيرة التي نشعر بها في
1: المشاعر. عدم الحياة، عندما نتحدث عن الحياة، أي حياة. خلينا نسمع أغنية،
0: يلا نستمع إلى أغنية،
1: يلا.

0: إلى الاستوديو إلى الزميلين ميشا وطارق، صباح الخير وأهلا وسهلا بكم في كافي شو.
1: صباح النور للجميع.
2: كيفك ميشا؟
1: أنا بخير.
2: يلا تحدث الآن عن مراسي.
1: نعم. إلى أين اليوم؟ اليوم أول مرسى رح يكون في لبنان، رح نحكي عن فيلم قصير اسمه كالزيتون كوميز أوليفييه اللي رح يعرض في باريس. وهالفيلم بيحكي طبعا المعاناة في جنوب لبنان وتحديدا بعد حرب 2024،
2: الحرب
1: يعني
2: الأخيرة،
1: بعد الحرب الأخيرة، لا في عدة، في تسلسل عدة حروب، ولكن فينا نقول يعني ردة الفعل على بداية 7 أكتوبر في عام 2023، بعدها بعام تقريبا بلشت الحرب في جنوب لبنان اللي هي امتداد طبعا لحرب غزة. وبهذا الفيلم، هو فيلم وثائقي بيحكي عن تجارب عدة أشخاص نازحين من الجنوب في أماكن متعددة من لبنان، وكيف عم بيعيشوا هالتجربة في ظل طبعا القصف المتواصل على جنوب لبنان. رح يكون في معنا مؤسس ومدير شركة الإنتاج أليسار مصطفى الرز حتى يحكينا عن هالمغامرة اللي بعدها مغامرة إنسانية وتضامنية مع أهل الجنوب. طبعا رح يكون معنا حتى نحكي عن هالفيلم القصير. رح نحكي كمان عن سجادة بيو، التابيسري دو بيو اللي مثل ما نعرف

0: أشجار اليوم للأسف نرى مدن كثيرة وعواصم في منطقتنا العربية تقطع أشجارها اليوم، ولكن علينا أن نعي أن هذا هو ما يمكن له أن يواجه خطر التلوث بشكل كبير. أيضا زراعة الأشجار وإتاحة المساحات الخضراء والعمل بشكل أساسي على البعد كل البعد عن إيجاد النشاط الاقتصادي الملوث بجانب السكان هو السبيل الوحيد لحماية الناس وحماية صحتهم بالدرجة.
1: هلا مراد الخبيرة في مجال البيئة، حدثتنا من الأردن، شكرا جزيلا لك، وجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، الأستاذة سحر محمد الكاتبة في مجال البيئة من اليمن، الأستاذ نادي حماتي الخبيرة في الالتزام البيئي للصناعة من المغرب، والأستاذ وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة من مصر. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج الآن غدا، نصل وإياكم إلى فقرة مجتمعات نذهب فيها إلى قطاع غزة.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: تعرض القطاع الصحي في غزة لدمار واسع جراء القصف الإسرائيلي خلال الحرب، وذلك مع تضرر المستشفيات والمراكز الطبية وخروج معظمها عن الخدمة. نتيجة لهذه الحرب الإسرائيلية بات آلاف المرضى والجرحى بحاجة إلى علاجات تخصصية لا تتوفر داخل القطاع، فيما تبقى عملية الإجلاء الطبي إلى الخارج محدودة مقارنة بحجم الاحتياجات. اليوم نتساءل عن واقع الحصول على العلاج في غزة اليوم، وما أبرز العقبات التي لا تزال تواجه عمليات إجلاء المرضى. للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ سمير زقوط، نائب مدير مركز

0: ميزان لحقوق الإنسان. نرحب بك أستاذ سمير.
1: أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين جميعا.
0: أستاذ سمير، كيف تصفون اليوم واقع الوصول إلى العلاج في غزة وواقع الإجلاء الطبي أيضا؟
1: يعني ببساطة شديدة، الإبادة الجماعية لم تتوقف في غزة رغم ادعائهم وإعلانهم وقف إطلاق النار في أكتوبر من عام 2025. حتى اللحظة نحن في آتون الإبادة، وإن كانت يعني تسير برتم يعني أكثر انخفاضا أو أقل تصعيدا. الإبادة الجماعية لم تكن تعني فقط عمليات القتل الجماعي أو التدمير واسع النطاق، والذي ركز على كل المحرمات، يعني كل المحظورات. يعني كما تعلم ويعلم الجميع أنه في جنيف الرابعة على سبيل المثال المستشفيات لها قدسية، لا يجوز بأي حال من الأحوال الهجوم على المستشفيات، لكن قوات الاحتلال للأسف الشديد مارست إبادة. وفي آتون هذه الإبادة كان النظام الصحي، إسرائيل دمرت تماما النظام الصحي هنا في قطاع غزة، حتى ما يعمل من مستشفيات فهو يعمل بشكل أولي، لا يقدم خدمات صحية جدية، لأنه قطاع غزة فقد تقريبا معظم أجهزة التشخيص. يعني لا يوجد الآن جهاز رنين مغناطيسي على سبيل المثال في قطاع غزة، حتى الأجهزة.
0: نعم، يعني عفوا أستاذ سمير، ما هو عدد المستشفيات التي لا تزال تعمل ولو حتى جزئيا في غزة؟
1: يعني ما المستشفيات التي بقت تعمل بشكل جزئي هي مستشفى ناصر في خان يونس، طبعا في رفح دمر مستشفى كمال عدوان، دمر مستشفى غزة الأوروبي اللي هو يعني بين رفح وخان يونس، بقى مستشفى ناصر بعد أن دمرت أجزاء كبيرة من مستشفى ناصر نفسه، لأنه قوة الاحتلال داهمته أكثر من مرة، اقتحمته، دمرت أقسام فيه، قصفته عدة مرات. في دير البلح هناك مستشفى شهداء الأقصى، وهو مستشفى في الأصل لم يكن مستشفى كبير، هو عبارة عن يعني يمكن وصفه بالعيادة الصحية الكبيرة أو الواسعة، لكنه ليس مستشفى مركزي. في قطاع غزة، في مدينة غزة، مستشفى الشفاء دمر، معظم أقسام المستشفى، معظم الأجهزة التشخيصية في المستشفى جرى تدميرها، وكلنا شاهد حتى جهاز الرنين المغناطيسي كيف ادعوا أن هناك سلاح في غرفة الرنين المغناطيسي، وهذا أمر يعني لا يقبله عقل ولا منطق، لأنه الجهاز الرنين المغناطيسي لديه قوة جذب مغناطيسية لأي معدن غير متخيلة.
0: إذن سمير زقوت، يعني يبدو أن ربما الفرصة الوحيدة للعلاج لسكان غزة هو الخروج من القطاع، ولهذا أريد أن أسألك ماذا عن عمليات الإجلاء الطبي؟
1: هذا صحيح، اليوم أبسط العمليات لا يمكن إجرائها في قطاع غزة بسبب نقص الإمكانيات، نقص الموارد، ونقص حتى الطواقم الطبية، لأنه الاستهداف لم يكن فقط للأبنية والمنشآت والأجهزة والماكينات، بل أيضا كان للطاقم الطبي، فنتحدث عن مئات قتلوا واعتقلوا وما إلى ذلك، وبالتالي هناك نقص شديد حتى في الكادر الطبي. بالتالي كل مريض هنا في غزة، يعني مريض سرطان، مريض أعصاب، مريض عيون، مريض يحتاج إلى يعني قلب مفتوح وما إلى ذلك، كل هذه العمليات لا يمكن إجرائها في قطاع غزة أبدا، ناهيك عن آلاف الجرحى، الآلاف الجرحى والمصابين بجروح خطيرة، ومن فقدوا أطرافهم، ومن فقدوا عيونهم، وما إلى ذلك من حواس أيضا فقدت، وكل هذا ينتظر. يعني أتحدث عن حوالي 18,000، أكثر من 18,000 ما بين مريض وجريح يحتاجون إلى النقل العاجل للعلاج بالخارج، وطبعا إسرائيل تضع كل العراقيل أمام خروجهم.
0: ما هي الخطوات يعني عندما يكون المريض بحاجة إلى أن يخرج من غزة، ما هي الخطوات التي يفترض القيام بها لإجلائه؟
1: الخطوات تبدأ من المستشفى نفسه، عندما يعني تشير التحاليل والتشخيصات إلى أنه هذه الحالة يصعب علاجها في قطاع غزة، طبعا يوضع ملف طبي كامل، من سواء إذا كان هناك من صور وتحاليل طبية وما إلى ذلك ورأي الأطباء المختصين، ثم يعرض هذا الملف على يعني مجموعة من الأطباء الاختصاصيين في نفس المجال قبل أن يحال إلى لجنة التحويل، يعني اللجنة العليا. في البداية يحال، إذا كان باطني يحال إلى فريق من أطباء الباطني ليقرروا إذا ما كان هذا التشخيص دقيق وصحيح، وأنه بالفعل هذا لا يمكن علاجه.
0: وبعد ذلك كي نستفيد من الوقت أكثر باختصار، نعم،
1: وبعد ذلك يحال إلى اللجنة العليا التي تضع ضمن قوائم من يسمح لهم أو من مفترض أن يغادروا أن يتم إجلاؤهم طبيا، ثم تحيل وزارة الصحة قائمة بالأولويات، ويطلب منها أن تضع قائمة من 500 إلى 1000 اسم كاحتياط على أساس ما من ترفضه إسرائيل وما إلى ذلك. ثم ترفع هذه القائمة إلى منظمة الصحة العالمية التي تقوم بدورها بإرسال القائمة إلى وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية، يعني أو الارتباط والتنسيق، ومن ثم الارتباط الفلسطيني يحيل هذه القوائم إلى قوات الاحتلال، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإلى مصر، لأن الإجلاء عادة يتم عبر الأراضي المصرية، وبالتالي ويبدأ الانتظار في الردود. يعني إسرائيل ترد بأربع ألوان، يعني اللون الأخضر هو من يسمح له بالسفر، اللون الأحمر هو غير المسموح له بالسفر لاعتبارات لا أحد حتى اللحظة يفهمها، يعني ما مشكلتك مع مريض سرطان يعاني وعلى شفير الموت وتمنعه؟ طبعا هناك لون أبيض ولون أصفر. لون الأبيض
0: ما يعني هل يعني عفوا، هل لديكم توثيق بأعداد المرضى الذين يتم إجلاؤهم يوميا؟ أو
1: هو ليس لدينا نحن توثيق، يعني التوثيق موجود، يعني تنشره وزارة الصحة الفلسطينية وتنشره منظمة الصحة العالمية، وبالتالي لا حاجة بنا إلى التوثيق. لكن معروف أنه متوسط من يسمح لهم بالخروج لا يعني لا يتجاوز 150، ودائما أقل، أحيانا 50 شخص، يعني مريض ومرافق مريض، وليس كلهم مرضى. وطبعا هناك كثير من التحديات، يعني منظمة الصحة العالمية على سبيل المثال تطرح فكرة من سيستقبل هذا، يعني إذا كنت ستخرج مريضا من غزة من سيتكفل بعلاجه؟ وبالتالي هي أيضا بحاجة إلى أن ترسل الأسماء المرضى إلى الدول التي تستضيف مرضى، يعني تركيا، إيطاليا، إسبانيا إلى آخره من الدول التي تستضيف مرضى. فإذا ما أبدت الدولة الاستعداد والقدرة على استقبال هذه الحالة أو تلك، هذا أيضا عامل من العوامل المهمة في منع خروج الناس وتعطيل خروج الناس وما إلى ذلك. وللأسف هي حتى اللحظة وزارة الصحة الفلسطينية والحكومة في رام الله لم تبادر إلى أخذ هذا الملف، رغم أنه في غزة طالبوا أكثر من مرة أنه يعني هذا ليس عملنا. يعني في السابق كانت لجنة شراء خدمة العلاج بالخارج هي تابعة للحكومة الفلسطينية ولوزارة الصحة في رام الله، حتى يعني قبل الإبادة الجماعية هذا هو الذي كان ساري.
0: سمير زقوط، نعم عفوا، بنصف دقيقة، ماذا عن الأدوية؟ هل هناك تحسن في إدخال الأدوية وخصوصا الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة؟ باختصار شديد جدا لو سمحت.
1: على الإطلاق هناك قيود شديدة، قلما تجد دواء في الصيدلية، وما يسمح به هو أقل القليل، وحتى الوفود الطبية التي تأتي أصبح هناك قيود شديدة، يمنع الدخول إلا في حالات محدودة جدا، وحتى أحيانا يمنع العائدين إلى غزة، المرضى يتصادر أدوياتهم. يعني أنت تتعالج في مصر مثلا وتحتاج إلى علاج لمدة عام، تشتري الدواء لأنه أنت تعلم أنه لا يوجد في غزة، مجرد وصولك إلى المعبر تصادر سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هي تحكم على المرضى بالموت.
0: نعم. شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات الأستاذ سمير زقوط، نائب مدير مركز الميدان لحقوق الإنسان. بهذا مسامعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته. وجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا لكل المستمعين الذين كتبوا لنا، شكرا لريتا محمود من هندسة الصوت، راجح عبود من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على منتكالو الدولية.

0: توب سبور، المجلة الرياضية في مونتي كارلو الدولية. توب سبور يستعرض أسبوعياً ويحلل أبرز الأحداث الرياضية العالمية والعربية. توب سبور مع وديع فيعاني وعاطف علي صالح، كل اثنين عند الثانية بعد الظهر بتوقيت فرنسا. توب سبور، نبض الملاعب على مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 والخامسة والنصف مساء بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-dualia.com.
1: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل إياكم إلى نشرة الأخبار، معك ريتا خوري.
2: شكرا طارق. وفي العناوين، طهران تستعد لإعلان منطقة محظورة خارج مضيق هرمز، الحوثيون يتهمون السعودية باستهداف محافظات يمنية بغارات جوية وصواريخ كروز، وقطر تقول إنه لا يمكن لدول الخليج الاعتماد على الولايات المتحدة وحدها لضمان أمنها.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: البداية من إيران، حيث قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران ستعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز، تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتشمل مناطق من الخليج، وإن أي سفينة تدخلها ستدرج في قائمة العقوبات. مزيد من التفاصيل حول الوضع الإيراني معك فايزة مصطفى.
3: لم يعد نطاق التصعيد بين طهران وواشنطن مقتصرا على استهداف السفن الإيرانية خارج المياه الإقليمية عند خط الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة، بل امتد ليشمل هجمات أمريكية استهدفت ناقلات نفطية داخل موانئ الجمهورية الإسلامية. وفي خضم ذلك، أكدت أو أعلنت إيران على لسان أمين مجلسها الأعلى للأمن القومي اللواء محسن رضائي، أعلنت عن مشروع إقامة منطقة حاضر جديدة خارج الممر البحري الاستراتيجي خلال الأيام المقبلة، تبدأ من خط الحصار وتمتد نحو أجزاء من مياه دول الخليج. رضائي أحذر من إدراج أي سفينة تدخل المنطقة البحرية دون إذن بلاده، تدرج ضمن قائمة العقوبات. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من جهته وعد الأمريكيين باعتماد ردود أخرى، قائلا إن قواعد اللعبة قد تغيرت، وتوعد برد أسرع وأشد على أي اعتداء على مصالح إيران وأمنها.
2: شكرا فايزة. ووسط استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران منذ 6 أشهر وإغلاق هرمز، تواصل قطر جهودها الدبلوماسية للوساطة تزامنا مع مساعي إقليمية لفتح ممر ملاحي مؤقت وتطهير المضيق من الألغام. إلى ذلك، أكد متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم ضرورة تحقيق دول الخليج للاكتفاء الذاتي والأمن الذاتي، معتبرا أن التحالف مع أمريكا والقوات الدولية مهم لكنه غير كاف بمفرده. اتهم الحوثيون السعودية باستهداف محافظات يمنية بغارات جوية وصواريخ كروز. إلى ذلك، أحرزت القوات المسلحة اليمنية السيطرة على جبل كورة غرب تعز بعد ليلة دامية خاضتها ضد الحوثيين. قتل 11 شخصا بينهم رضيعان ومسعفان في غارات إسرائيلية ليلية على بلدة كفر رمان جنوب لبنان، تزامنا مع غارات أخرى على النبطية وإنذارات إخلاء لدير الزهراني. أجرى مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مباحثات مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بعد لقاء جمعهما في موسكو بالرئيس الروسي بوتين. الزيارة هي الأولى للمبعوثين الأمريكيين إلى العاصمة الأوكرانية، وتأتي في محاولة لإعادة تحريك المسار الدبلوماسي وسط استمرار الخلافات بشأن الأراضي والضمانات الأمنية، وتصعيد ميداني يبدو أنه لا يتوقف بالكامل. من كييف محمد الزاوي.
4: في الواقع الزيارة أعاد تحريك المسار السياسي والدبلوماسي الذي كان متوقفا أصلا، لكنها عمليا أيضا لم تنتج حتى الآن اختراقا حقيقيا. نحن أمام محادثات وصفت هنا في كييف بأنها بناءة وجوهرية، لكن الكلمات الإيجابية ربما لم تترجم إلى اتفاق أو أي إعلان عن وقف أو مؤقت أو أي يعني وقف لإطلاق النار من أي نوع. ستيف ويتكوف قال بوضوح إن على روسيا وأوكرانيا تقديم تنازلات وتقليص الخلافات، وأكد أن واشنطن تملك العزيمة بحسبه والاهتمام للوصول إلى حد دبلوماسي، لكن المشكلة أن مفهوم التنازلات يختلف جذريا بين موسكو وكييف. لهذا نسمع الرئيس الأوكراني في بعد اللقاء يشدد على أن القضايا المعقدة وفي مقدمتها قضية الأراضي لا يمكن حلها إلا على مستوى القادة، في إشارة إلى رغبته ربما في عقد لقاء مباشر مع فلاديمير بوتين، وهو أمر يرفضه الكريملين حتى الآن كما نعرف. زيلينسكي أيضا قال إن التقييم الإيجابي للمحادثات، لكنه في نفس الوقت رجح استمرار الحرب خلال فصل الشتاء، وهذه العبارة ربما تعكس حجم الفجوة بين التفاؤل الدبلوماسي والواقع السياسي. كييف من جهة لا تريد إغلاق باب التفاوض، لكنها لا ترى أن الظروف الحالية تسمح باتفاق قريب مع روسيا.
2: قتل 5 أشخاص وأصيب 5 آخرين بجروح إثر انحراف طائرة شحن لمجموعة أمازون عن مسارها في مطار ميامي الدولي واصطدامها بعدة مركبات قبل اندلاع النيران فيها. نهاية النشرة، شكرا لكم.
0: مراسي ميشا خليل.

0: تقاطعت الأرحام من أجل ميراث الأرض، فرحلوا جميعاً وبقيت الأرض. أبدأ رحلة اليوم من برنامج مراسي بهذا القول للأديب اللبناني جبران خليل جبران. العودة إلى الأرض هو الحلم الذي يطوق إليه أهل الجنوب اللبناني في الفيلم الوثائقي كالزيتون للمخرج اللبناني أشرف مطاوع. نتحدث عنه اليوم مع منتجه مصطفى الرز. نزور بعد ذلك المتحف البريطاني حيث تعرض سجادة بايو التاريخية التي بدورها تتحدث عن الأرض وتسرد حكاية غزو بريطانيا من قبل دوق النورماندي غيوم الفاتح في القرن 11. أحييكم وأتمنى لكم وقتا طيبا برفقة مراسي اليوم.
1: كاميرا أوبسكورا.
0: مهرجان الفيلم اللبناني في فرنسا ينظم خلال العام ومن خلال ناديه السينمائي عدة لقاءات حول أفلام عندها رؤية خاصة أو مرتبطة بأحداث راهنة، وتتم مناقشتها بعد العروض. ينظم المهرجان في 8 سبتمبر تظاهرة جديدة لناديه السينمائي في The Wrong Side في الدائرة 18 من باريس، ويعرض فيلمين: الأول بيروت مافيل أو بيروت مدينتي للمخرجة والصحفية اللبنانية الراحلة جوسلين صعب، والفيلم الثاني كالزيتون وثائقي للمخرج أشرف مطاوع بحضور مصطفى الرز مؤسس ومدير شركة اليسار وهي منتجة هذا الفيلم. وهو معنا اليوم للحديث إذن عن هذه التجربة الإنتاجية الجديدة. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير ميشا، شكرا بهالمناسبة.
0: طبعا تقول بأنه إنتاج هذا الفيلم كان مغامرة إنسانية وتضامنية كبيرة جدا بالنسبة لك، كونه الإنتاج الأول بالنسبة لك.
2: إيه، هو الإنتاج الأول تشالا يكون في غير مناسبات. وإجت الفكرة أنه نحن كمؤسسة أليسا كتير عنا مشاريع كتير اجتماعية في لبنان، وكمان عنا ندخل بشؤون ثقافية، واعتبرنا لما تحدثنا مع مسؤولين بفرنسا أنه هالأحداث في لبنان ما في صور يبرن العذاب الناس، منشوف بس إنه بناء ودمار، ولازم هالحكاية تنحكى مع الناس اللي عم بيعيشوها.
0: نعم، طبعا هذا الفيلم تدور أحداثه، فيلم وثائقي تدور يعني يتناول موضوع مئات الآلاف من الأشخاص الذين نزحوا من منازلهم في حرب 2024، إن كان في جنوب لبنان أو في الضاحية الجنوبية من بيروت، ومعظمهم لم يعودوا اليوم، يعني لم يعودوا إلى منازلهم. صح. هم غير قادرين على العودة إلى منازلهم، لهم أسماء وعندهم يعني حكايات يعني يرونها، وهيدي هي الحكايات اللي فيلم كالزيتون يرويها.
2: أكيد أكيد، أولا نحن كبرودكتور إنه نعطي بس نعطي الفكرة الأساسية، وهو الرياليزاتور أشرف مطاوي اللي هو بيختار إنه من هن الناس اللي راح يتفضلوا يحكوا عن حياتهم، وكيف شو حياتهم، شو المعاملات بيناتهم وبينهم والنازحين اللي حواليهم، والفيلم بيحاول إنه يحكي هالحكاية.
0: نعم، هناك 4 أشخاص في هذا الفيلم الوثائقي القصير. هناك خضر الذي يعيش في قافلة، كان مدير مواقع في عمليات تصوير الأفلام. هناك محمد الذي قرر تأسيس الإغاثة الشعبية اللبنانية على أطراف الضاحية الجنوبية. هناك حنان ممرضة نازحة من الجنوب، وأم سهيل امرأة متقدمة في السن تحلم بالعودة إلى الجنوب. هل يعني كنت متواجد في لبنان أثناء تصوير هذا الوثائقي؟
2: أنا كنت بالاتصال مع لبنان، كنت مشغول كتير بتمويل الفيلم، وكنت وجودي في فرنسا والعلاقة مع العيال بأفريقيا وبفرنسا اللي ساعدوا في فونداسيون سعد الله ولبنى خليل، وفي عيال أصدقاء اللي بيسندوا أليسار كل سنة. صفة كان عنا شغل كتير، وكنا نحاول نشوف الفيزيوناج تبع الفيلم، وعملنا 2-3-4 فيزيوناج لنركز الفيلم مثل ما
0: لازم يكون، يعني
2: نحس بالوجع، نحس بالحكاية، ويكون كمان كل المعلومات التاريخية انه قدافي دمار، قدافي توفوا، شو الخوف، شو الأمل، هيدا كل شيء لازم يكون يبين.
0: يعني انتو بعدة مشاهدات يعني اللقطات اللي اتخذت في لبنان، وطبعا في هذا الفيلم هناك يعني معلومات تاريخية، معلومات أيضا من ناحية عدد القتلى، من ناحية عدد الدمار، المباني التي دمرت إن كان في ضاحية بيروت أو في الضاحية الجنوبية في بيروت أو في الجنوب اللبناني. مصطفى الرز، نتوقف مع مقتطف من هذا الفيلم يروي بحد ذاته حكاية من حكايات أو حكايات من هذا الفيلم قبل أن نعود ونتابع الحديث معك.
1: ضربوا عبة، شوكين، شبشير، حاروح، طول. هلأ يلو لي برجع إذا صار أمان، لو بعمل خيمة وبقعد هيك قدام بيتي بهالحكورة يكون مرتاح.
3: ما بنسال هيدا المشهد، وقت ما رحت على مستشفى الحريري قالوا لنا براد الموت أفول، ففتحوا براد كونتينر ورا المستشفى ليسيعوا الشهداء، وأول ما حطينا الشهيد ببراد هيك كان المنظر بيخوف ومزعج بنفس الوقت، انه في فوق 60-70 جثه، انه اليوم هو ليش مصيرهم بدهم يكون هون؟
4: صرنا نخاف تخلص الحرب وما نحقق فيها شيء، مثلا تلاقي بعده عدوك بارضك ولا خلصت الحرب، ما بحس في حدا يتحملها، مش على كتير ومأزيه، حتى على التصور ما عم بقدر اتصورها، يعني ما بتركب.
0: طبعا هذه مقتطفات من المشاركين في هذا الفيلم الوثائقي، فيلم اسمه كالزيتون، طبعا للمخرج اللبناني أشرف مطاوع. مصطفى الرز، طبعا أنت منتج هذا الفيلم، هي التجربة الإنتاجية الأولى لك، ولكن أنت مؤسس ومدير أليسار، جمعية غير ربحية، يعني تأسست في عام 2020. أنت من مواليد السنغال، وعشت كل حياتك خارج لبنان، لا تتحدث العربية بشكل جيد، كنت متخوف من هذا اللقاء، ولكن ما هو جميل هو ما تقوم به طبعا جمعية اليسار لمساعدة لبنان في كل طوائفه وفي كل مناطقه. هذه هي الفكرة وراء هذا التأسيس.
2: لا بس لحكي لك حكاية، في عندي صهري كان اسمه أبو جعفر، عتاك عمره فوق 100 سنة، لما وصلت على لبنان قلت له أنا رح نبني مؤسسة، قال لي روح ساعد السنغال. السنغال يعني علمتكم وطيبتكم ورزقتكم، وشو لبنان ما عمل لك شيء، بس يعني ما كان عندي الجواب، بس الجواب هو إنه لبنان بيستاهل انه المساعده والمحبه، وعندي فريق بلبنان كتير شجاع وكتير زكايا، دانا ولاما وريم ومحمد ومارون وموجودين ببيروت، ولكن نشتغل بمناطق كتير، اشتغلنا في تقولي من من عكار لخيام ومن برج براجني لكفر دي بيان.
0: نعم طبعا هذه الجمعية تساهم في تحسين حياة الألاف من الأشخاص في مختلف أنحاء لبنان عبر مجموعة من المشاريع التي طبعا تركز مثلا على تمكين النساء، تدريب الشباب، إعادة تأهيل البنى التحتية، البيئة، المساعدات الإنسانية تحديدا في هذه الفترة مع مئات الألاف من النازحين الموجودين من دون بيوت، من دون منازل. من يمول هذه المشاريع؟ يعني الجمعية ما زالت شابة، 5 سنوات فقط، 6 سنوات.
2: أوكي. أول سنة كنا ناخد كنا نمول من جيبتنا ومن جيبة عيال حوالينا، عيال لبنانية بفرنسا وبأفريقيا، سنغال، كوت ديفوار، كونغو، كامرون، وفونداسيون خليل وكذا. والأموال هي كانت تساعد ديريكتومون كم مؤسسات صغيرة، مثلا أوليا كوب في جزين، دروبنا حد نبطية، وتو بيتر ببيروت، كازا، صابون انكو كمان بجزين بلبعة، ونساعدهم بس نعطيهم الأموال ليقدروا يمكنوا الاقتصاد تبعهم.
0: نعم.
2: بعدين لقنا انه هالموديل منو سستينبل، منو
0: انه هالنموذج انه منو مستدام.
2: لا منو مستدام، وحبينا انه ساعتها قلنا هذا الطريق الاساسي هو نجاوب على أبل أبروجي،
0: يعني
2: مؤسسات تمويل هي بتحدد إنه شو القيمة وشو شو التيماتيك، هل هو للمرأة أو للبيئة أو هو للديجيتال إنكلوجن، للإنكلوجن نوميريك،
0: يعني الاندماج المعلوماتي.
2: فوالا. وثابت انه فريق تبعنا كثير كان شاطر بهالجواب، وثابت انه انا جاي من عالم الفضاء، الهندسة الفضاء، ونجاوب على مطلوبات من مؤسسات كبيرة، هذا هالخبرة هيدي تنقلت على على على الجو اللي لي ما في ارباح، الجو
0: غير الربحية، يعني الجمعية
2: إيه، وهل الثقافة هي هالخبرة هيدي نقلت على الفرقة تبعنا، وجاوبنا وربحنا مشاريع كتيرة. ودايما نحن التمويل بيجي على 70-80%، لازم نحن نمول 20-30 الباقيين. ونحن عنا الشيء كتير بهمنا إنه المشاريع يكونوا على كل لبنان، صفة مثل ما قلت لك أنا، وصلنا من الجنوب للشمال، وصلنا من بيروت لشتورة وكفر دي بيان وبيت ميري وإلى آخره.
0: نعم طبعا كما ذكرت هناك مشاريع منها تمكين النساء. لنبدأ من هذا المشروع، مثلا تمكين النساء اللي هو من أهم المشاريع. أعتقد أنه هناك 400 امرأة مثلا قمتم بتدريبهن مهنيا في مجالات الخياطة، فنون الطهي، التطريز، تربية النحل أيضا.
2: إيه؟
0: يعني المرأة مهمة جدا في هذا المشروع، هي نصف المشروع.

0: الأوسط وشمال أفريقيا، وهي السيدة أن كلير لوجوندر التي ترأس حاليا معهد العالم العربي، وسألناها عن مفهومها لكيفية صناعة الدبلوماسية.
1: لقد جئت العام الماضي، وكان الأمر اللافت حقا هو رؤية طوابير الانتظار من الشباب. نحو 20,000 شاب وشاب يتوافدون لسماع حديث عن الدبلوماسية. أجد هذا أمرا استثنائيا يبعث على الكثير من الأمل. نحن نمر بمرحلة مضطربة للغاية على الساحة الدولية، ورؤية هؤلاء الشباب وهم يتحركون بفاعلية لإيجاد الحلول أمر يثير الاعتزاز. يجب أن نفهم أن الدبلوماسية قد تطورت كثيرا. نحن نفكر عادة في المفاوضات وفي مجلس الأمن وفي الأمور المرتبطة بإدارة الأزمات، لكن المفاوضات اليوم باتت تشمل أيضا قضايا المناخ والذكاء الاصطناعي. بالتالي أصبحت الدبلوماسية تتطلب خبرات تختلف عن الصورة التقليدية التي نتخيلها عن الدبلوماسيين، كما يسمح بإشراك كفاءات متنوعة. فنحن بحاجة إلى مهندسين وعلماء مناخ وعلماء في مختلف المجالات داخل السلك الدبلوماسي. نحن بحاجة إلى أشخاص يفهمون تقلبات الأسواق المالية وأسواق الطاقة، لأن كل هذه العناصر تساهم في صياغة النظام العالمي أو زعزعته. ومن هذا المنطلق يتطلب الأمر حشد أكبر قدر ممكن من المهارات والمواهب لإنجاح الدبلوماسية.
0: جامعة السوربون الثلاثة الجديدة التي شهدت الحدث هي جامعة العلوم الإنسانية والأداب، ولديها تاريخ مع اليسار والمظاهرات. فخلال كلمته وزير الخارجية الفرنسي تعرض لانتقادات حادة من الشباب واستغربوا حديثه عن الدبلوماسية، في حين أن الحكومة تفرض مبالغ مالية كبيرة هذا العام على الطلبة الأجانب الراغبين في الدراسة في فرنسا، وقالوا إنها سياسة تمييزية ضد الأجانب. بعض الشباب طالبوا الوزير الفرنسي بمواقف دبلوماسية أكثر اتزانا، مثل التنديد بسياسة إسرائيل والإبادة التي تمارسها في قطاع غزة. بهذا نصل لنهاية الملف الفرنسي، ألقاكم في ملفات مقبلة. إلى اللقاء.

0: تمام 5:30 بالتوقيت الفرنسي، فترة المساء متواصلة. إليكم تذكيرا بعناوين النشرة: إيران تهدد بالرد على أي غارات أمريكية جديدة بقصف مرافق الطاقة وتستعد لإقامة منطقة حظر بحري خارج مضيق هرمز. 12 قتيلا في غارات على جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يتعهد مواصلة إزالة تهديدات حزب الله. إسرائيل تهدد بشن حرب شاملة على السلطة الفلسطينية في حال وقوع هجمات مثل هجوم 7 أكتوبر على المستوطنات. الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة يقول إن القطاع أو التصعيد فيه والضفة الغربية المحتلة يجعل حل الدولتين مستحيلا. وموسكو لا تستبعد استئناف مفاوضات السلام عبر وساطة واشنطن.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

0: أهلا بكم إلى النقاش. الفوز التاريخي لحزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية ساكسونيا أنهالت يعتبر ضربة قاسية للمستشار فريدريتش ميرتس في ألمانيا طبعا، وأثار موجة مخاوف أكثر حدة مما هي عليها من صعود اليمين المتطرف إلى الحكم، ليس فقط في ألمانيا وإنما أيضا في دول أوروبية أخرى، ومنها فرنسا المقبلة على انتخابات رئاسية بعد أشهر قليلة وسط استطلاعات رأي تشير إلى تقدم مرشحة اليمين المتطرف ماري لوبان أمام إدوار فيليب اليميني، وفي خضم طبعا تعدد مرشحي اليسار المنقسم. للنقاش معنا من ألمانيا دكتور رضوان القاسم رئيس مركز بروجن للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومن فرنسا الأستاذ يوسف الهلالي المحلل السياسي الخبير في الشؤون الفرنسية. أهلا بكما.
1: أهلا وسهلا، تحياتي لك وللضيف الكريم وللمجتمعين الأعزاء.
0: أهلا بكما مجددا. أبدأ معك دكتور رضوان القاسم، هل نتائج ساكسونيا أنهالت هي شأن محلي أم هو اختبار حقيقي لألمانيا ككل، لأن هذا السيناريو قد يتحقق في مقاطعة

0: أخرى، والبداية فقط بألمانيا قبل الحديث عن البعد الأوروبي. تفضل.
1: شكرا لك. لا بالواقع هو يعني اختبار لكافة الشعب في ألمانيا وكل الولايات، ونحن قادمون على أيضا في ولاية ثانية انتخابات مقبلة، وأعتقد أن أيضا ستكون النتائج ليست ببعيدة عما حصل في ساكسن أنهالت. لدي صوت، صدى الصوت أبدو.
0: نعم الصوت عندنا. نعم. يعني جيد.
1: نعم طيب أوكي جيد. لكن ما أردت أن أقوله أنه هذا الاختبار يؤكد على أن سياسة المستشار الألماني وائتلافه الحكومي هما سببان رئيسيان بوصول حزب البديل، والذي بين هلالين يقولون أنه يمين متطرف، وهو ليس يمينا متطرفا، هو ينادي بالطبيعة بطبيعة الأمور للحفاظ على ألمانيا، للحفاظ على حقوق الشعب الألماني، والحفاظ على الوضع الحقيقي المأساوي في ألمانيا.
0: هو مصنف يميني متطرف
1: يا سيدتي،
0: بعيدا عن الشعارات.
1: من صنفه؟
0: نعم
1: نعم، من صنفه؟ صنفه على ائتلاف الحاكم، هو من صنفه أنه يمين متطرف. على ماذا يتطرف؟ نعم يتطرف على المتطرفين أنفسهم. يعني عندما يخرج 1200 أو 1300 متطرف أصحاب الزقون وأنصاف الجلابيب في هامبورغ ويطالبون بإنشاء دولة إسلامية في ألمانيا، هل هذا هو المنطق الذي يمكن أن يعني يعقله عاقل؟ لماذا لا يعودوا إلى بلدانهم وينشئوا الدول الإسلامية في بلدانهم ما إذا أرادوا ذلك؟ أو هل يقبلوا أن يذهب الشعب الألماني ليطالب الدول المسيحية في بلدانهم مثلا؟ إضافة إلى مسألة، الذين قدموا أو أتوا لاجئين إلى ألمانيا هروبا من النظام في سوريا على أنهم مضطهدين هناك، الآن ذهب هذا النظام، لماذا لا يعودوا إلى سوريا ويبنوا دولتهم وهم يتعاطون مع النظام بل يصفقون له في ألمانيا؟
0: ألم يأتوا دكتور رضوان القاسم هؤلاء السوريين، ألم يأتوا إلى ألمانيا بضوء أخضر من قبل ميركل أنذاك عندما كانت مستشارة ألمانية، وشكلوا يدا عاملة يعني مهمة؟
1: يا سيدتي في ذلك الوقت كان هنالك أسباب لمجيئهم وأتوا. المشكلة هنا تقع، وهذه الأكذوبة الكبيرة التي وضعونها، أن حزب اليمين وحزب البديل هو ضد الأجانب ويريد ترحيل الأجانب، وهذا الكلام غير صحيح. يكذبون الكذبة يعني طبعا أنا هذا ما أراه اليوم، أن حزب البديل لا يقول عليه تهجير كل المهاجرين، فقط الذين إعادة الذين يجلسون على المساعدات المالية من الدولة والمساعدات الاجتماعية ولا يعملون، وليس وكل المتطلبات لهم متوفرة من أجار منزل، من طبابة، من غير ذلك، ويذهبوا ويعودوا إلى بلدانهم على أنهم سائحين، ثم يعودوا إلى ألمانيا يعني على أنهم مقدمي اللجوء.
0: نعم
1: أي منطق من هذا؟
0: نعم دكتور رضوان القاسم، هي شعارات لطالما يرفعها اليمينيون المتطرفون في توجههم السياسي. طبعا أستاذ يوسف الهلالي، أنت خبير في الشؤون الفرنسية، ونعرف جيدا طبعا مكانة اليمين المتطرفة السياسية في الانتخابات المقبلة في فرنسا. كيف يؤثر هذا الفوز الذي حققه حزب البديل من أجل ألمانيا على طبعا على الأقل الروح المعنوية لليمين المتطرف لمارين لو بان، التي واجهت فترة عصيبة بسبب ملاحقتها القضائية؟
2: طبعا من المؤكد أن ما حدث في ألمانيا وفوز هذا الحزب اليميني المتطرف الذي يسمى البديل في بلد له رمزية خاصة. نعرف أن ألمانيا عاشت التجربة النازية بكل مآسيها وكل الحروب التي تسببت فيها في أوروبا، وهذا التنظيم السياسي وصل إلى ألمانيا وكذلك إيطاليا مع الفاشية منذ حوالي قرن تقريبا، يعني في سنوات الثلاثينات بدأت مع الأزمة التي عاشتها أوروبا والأزمة الاقتصادية الخانقة لسنة 1929 من القرن الماضي، تشكلت هذه التيارات السياسية المتطرفة واستغلت يعني الوضع الاقتصادي والمأساوي، وطبعا كان دائما يتم إلصاق كل مشاكل هذه البلدان بالأجانب. نفس السيناريو للأسف يتردد اليوم، بمعنى أن ألمانيا التي كانت لها حساسية خاصة تجاه التيارات اليمينية المتطرفة وتجاه التطرف بصفة عامة، نرى أن هذه الرمزية انهارت، رغم أن هذه النجاحات تحققت في الجهة الشرقية من ألمانيا الشرقية سابقا لما لها من خصوصيات، لكن هذه الرمزية تكسرت اليوم وستفتح الباب لباقي البلدان الأوروبية. كما ذكرت فالتجمع الوطني لمارين لوبين، كل الاستطلاعات تعطي أنه من الممكن أن يفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وله فريق برلماني كبير في البرلمان الحالي، وبالتالي رأينا أن جورجيا ميلوني بإيطاليا تحكم إيطاليا منذ أكثر من 3 سنوات، رغم أن خطابها تجاه الهجرة تغير هي الأخرى لأسباب اقتصادية محضة على اعتبارها أن امرأة براغماتية، رغم أنها تنتمي إلى التيار الفاشي الذي كان متحالفا مع التيار النازي بألمانيا. للأسف فهذه الرمزية التي كانت تشكلها ألمانيا التي لها وضع تاريخي خاص بأوروبا يمكن القول أنها انهارت، وأن الباب أصبح مفتوحا بأوروبا على وصول لكل التيارات اليمين المتطرفة إلى الحكم، وهذا وضع خاص بأوروبا ويعود إلى الأزمة الخاصة الخانقة التي تعيشها أوروبا اقتصاديا، وإلى يعني التراجع. يعني نرى أن اليوم أن الصراع الاقتصادي والسياسي في العالم يتم بين الولايات المتحدة والصين والهند وآسيا، ورأينا كيف أوروبا يعني أصبحت خارج التيار، وأصبح الأفكار اليمين واليمين المتطرف والبكاء على الماضي وإلصاق كل مشاكل أوروبا بالأجانب، كما لو أن 1.5 مليون سوري الذين فتحت لهم باب أنجيلا ماركل هم السبب في مشاكل ألمانيا الاقتصادية، في حين أن السبب الحقيقي هو أكبر من ذلك، وهو عدم قدرة ألمانيا على مواكبة المنافسة الاقتصادية الحادة مع الصين ومع بلدان أسيوية، وإقفال الأسواق الأمريكية منذ وصول ترامب باب ألمانيا هي الأزمة الحقيقية، وليس كما ذكر ضيفك مجموعة سوريين أو بعض المتطرفين أو الملتحين الذين يرفعون شعارات أكبر منهم وأكبر من ما يتصورون.
0: وجميل أن تختلف هذه الآراء. أعود إليك دكتور رضوان القاسم. حزب البديل من أجل ألمانيا فاز، لكنه يحتاج إلى تحالف ليمتلك الأغلبية. من هي الأحزاب التي يمكن أن تعطيها هذا الزخم وهذه الورقة الفاعلة للوصول إلى الحكم؟
1: اسمحي لي قبل أن أجيب على سؤالك الكريم، يعني أعقب تعقيب بسيط وسريع.
0: نعم، كنت متأكدة أنك سوف تقدم على ذلك، تفضل.
1: نعم، أنا لم أقل أن السوريين هم وحدهم أو المتطرفين هم سبب الأزمة. لا ننسى أن الأزمة أيضا في الدعم العسكري لأوكرانيا وكثير من الأسباب التي تليها من الطاقة وغيرها. الآن موضوع آخر، لكن فيما يخص سؤالك سيدتي الكريمة، اليوم حزب البديل لديه 43.8% من الأصوات. بالتأكيد الأحزاب الأخرى هي ضعيفة، لا يمكن أن يتحالف مع حزب المسيح الديمقراطي الذي يترأسه السيد ميرتس، ولا يمكن أن يتحالف أيضا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي كان يترأسه السيد شولد. لكن هنالك حزب اليسار، حزب سارة باكنشت، هنالك أيضا بعض الأحزاب الأخرى، لأنه لا يحتاج كثيرا من الأصوات، بعض يمكن ربما صوت أو صوتين يكفيه إلى أن يكون هو صاحب القرار بهذا هذه المسألة. وأعتقد أن البراغماتية الموجودة في الأحزاب الألمانية تجعل من الأحزاب التي تعارض بين هلالين حزب البديل تعود وتؤلف معه الحكومة، لسبب بسيط جدا، لأن أغلب الشعارات التي أو أغلب العناوين التي يطرحها حزب البديل توافق عليها بقية الأحزاب، يعني باستثناء بعض التفاصيل الصغيرة التي يمكن أن يتفقوا أن يضعوها جانبا أقله في المرحلة الأولى، لكن بالتأكيد هذه الأحزاب ستتحالف معه، وخاصة أنه هو الحزب الأقوى، فما بالك إذا نجح في ولايات أخرى بهذه النسبة أو أقل، أو حتى يعني كان تفوق مثلا كبير بولايات أخرى.
0: نعم دكتور.
1: سيكون هو مستقبلا هو صاحب القرار السياسي في عمان.
0: ولأننا في فرنسا أطرح هذا السؤال على الأستاذ يوسف الهلالي، الحديث عن توتر بين مارين لوبان وباردلا جوردان باردلا، الأمر على ما يبدو يتعلق بمعلومات تحدثت عنها مارين لوبان عن كتاب باردلا تحت عنوان الحكم، وعن عودة ربما وبقوة لماريو ماريشال لوبان. هل هو خلاف عابر أم أن هذا الأمر قد يلقي بظلاله على الانتخابات على الأقل في الحزب اليميني المتطرف التجمع الوطني؟ باختصار من فضلك سيد يوسف الهلالي.
2: في اعتقادي أن هذه خلافات بسيطة داخل هذا التيار، فيعني جميع التصريحات الرسمية كانت تتقاسم الأدوار على أن مارين لوبان ستكون ستعمل على النجاح في الانتخابات الرئاسية كرئيسة للجمهورية، وباردلا كوزير أول، ولا بد له من الحصول على الأغلبية. أظن هذا يدخل في إطار تقاسم الأدوار وخلق نوع من المنافسة داخل هذا التيار الذي هو تيار سياسي، يعني رغم أنه يميني متطرف لكن داخله هناك تيارات، يعني بين ما بين التصور الاجتماعي والتصور الليبرالي، على اعتبار أن التيارات اليمين المتطرفة ليست لها كلها نفس التصورات. إذا استثنينا العداء للأجانب وللإسلام والمسلمين بصفة عامة، فإنه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي هناك اختلافات في التصورات وفي الرؤية للمجتمع الذي تريد بناءه.
0: الأستاذ يوسف الهلالي المحلل السياسي الخبير في الشؤون الفرنسية، أشكرك جزيل الشكر، كما أشكر جزيلا أيضا الدكتور رضوان القاسم رئيس مركز بروجن للدراسات السياسية والاستراتيجية من ألمانيا. شكرا لكم. وحان الآن موعد الأخبار الاقتصادية. ارتفعت صادرات العراق النفطية مجددا، وطبعا إلى نحو 3 ملايين برميل يوميا بعد تراجعات خلال الأشهر الماضية بسبب أزمة مضيق هرمز. هذا التحسن يعكس قدرة العراق على استعادة جزء كبير من تدفقاته النفطية، لكنه يثير أيضا تساؤلات حول الطرق التي استخدمها لزيادة الصادرات، وهل تم ذلك وفق ترتيبات مع الجانب الإيراني؟ كيف استطاع العراق رفع صادراته النفطية مجددا، وما الأسلوب الجديد الذي اتبعه في نقل النفط؟ طبعا هذا السؤال موجه إليك زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية، بعد التحية.
3: نعم، العراق في هذه المرحلة لم يعد يعتمد فقط على الناقلات التقليدية الكبيرة لنقل نفطه عبر مضيق هرمز، بل بدأ باستخدام أسلوب نقل أكثر مرونة يعتمد على رحلات مكوكية بناقلات أصغر حجما. الفكرة هنا أن العراق لا يحتاج في كل مرة إلى إدخال ناقلات عملاقة تحمل نحو 2 مليون برميل إلى موانى البصرة، بل اتجاه نحو استخدام ناقلات أصغر بحجم 300,000 برميل للشحنة، ثم تجميع الكميات النفطية خارج المضيق في منطقة صحار في خليج عمان، وتحويلها بعد ذلك إلى ناقلات أكبر متجهة إلى آسيا. هذا النموذج يقلل الوقت الذي تحتاجه السفينة للعبور من خلال مضيق هرمز، ويمنح شركات النقل مرونة أكبر في تغيير المسار والتوقيت وحماية الشحنات التي تعبر منطقة المضيق من الهجمات المحتملة التي قد تحدث هناك. ميزة السفن الصغيرة أن لديها مرونة أكبر في الحركة البحرية والتخفي عبر عند العبور عبر المضيق، ما يعطيها هامش أمان أكبر مقارنة مع السفن الكبيرة التي لا تتمتع بالمرونة الكافية، إضافة إلى إمكانية رصد واستهداف تلك السفن الكبيرة بسهولة أكبر. وبالتالي ما فعله العراق عمليا هو نقل نقطة التسليم التجارية تدريجيا من داخل الخليج إلى خارج مضيق هرمز، وهذا ما سمح للعراق بتصدير كميات أكبر وبيع النفط بعلاوات سعرية تقدر بدولارين إضافيين على سعر البرميل، بدلا من تقديم خصومات سعرية تصل إلى 27 دولار للبرميل للشحنات المطروحة في موانئ التحميل في منطقة البصرة.
0: زياد، هل حصل العراق فعليا على موافقة إيرانية لمرور نفطه عبر هرمز، وما هي قيمة هذه الموافقة عمليا؟
3: نعم، هذه النقطة ربما أثرت كثيرا في الإعلام. نعم، وردت مصادر، يعني أوردت بعض المصادر الإعلامية عن إعطاء إيران العراق موافقة خاصة لعبور النفط عبر المضيق، لكن عند النظر إلى ما يحدث فعليا في منطقة هرمز فإن قيمة هذا السماح الإيراني تبدو أنها سياسية وإعلامية أكثر من كونها ذات قيمة واقعية على الأرض. عند متابعة الحركة البحرية لتصدير النفط نجد أن الدول الأخرى مثل السعودية والإمارات والكويت قطر بدأت فعليا بتصدير النفط عبر هرمز من دون حصولها على موافقة إيرانية مماثلة، بمعنى أن جميع هذه الدول بما فيها العراق أصبحت تستخدم بصورة متزايدة نفس عمليات النقل من سفينة إلى سفينة خارج المضيق ومنطقة الصحار، وهي عمليات تهدف بالتأكيد لتقليل المخاطر التي يمكن أن تحدث للسفن. كذلك لا تزال سفن النفط العراقية الصغيرة تعمل على أطفاء أجهزة التتبع عند عبورها منطقة المضيق تحسبا لحدوث هجمات، ما يشير إلى أن الموافقة الإيرانية لم توفر الحصانة المطلوبة للسفن العراقية الناقلة للنفط. وبالتالي فإن ارتفاع الصادرات العراقية لنحو 3 ملايين برميل يوميا باستخدام هذا الأسلوب الجديد في النقل يبدو أنه مرتبط بدرجة أكبر بقدرة العراق وشركات الشحن على التكيف لوجستيا مع مخاطر هرمز وليس عبر الموافقة الإيرانية المعلنة.
0: المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي، شكرا جزيلا لك. وروبورتاج هذا المساء هو من إعداد وتقديم شروق أسعد من رام الله.
4: عند آخر درجة من درجات باب العمود وضعت إسرائيل اليافطة الجديدة حملت اسم البوابة القديمة. أحمد الصفدي صحفي وابن حارة السعدية في القدس قال لي: شعرت أن هناك من يحاول سرقة المكان.
5: شعرت باقتحام المكان، التوغل على المكان، طمس المكان ومحاولة سرقة المكان وهوية وتاريخ المكان، لأننا علاقتنا يومية بهذا المكان، درجات باب العمود يوميا ندخل إلى منزلنا من هذا المكان، فهم يريدون أن يغتالوا ذكريات كل شخص وتذويب وإنتاج صورة غير تابعة للمكان.
4: يقول الفلسطينيون وأهالي المدينة تحديدا أن ارتباطهم بالمكان لا تحدده يافطة وضعت قبل أيام عند ناصية أحد شوارعهم، فالمكان مرتبط بكل تفاصيل حياتهم اليومية وبذاكرتهم الحية. موسى قواسمي ابن القدس.
6: باب العمود شباب، كنا نقعد هناك ونراقب الصبايا والتجار ونراقب البيعين بعد ما نروح من المدرسة ونرتاح هناك، واللي بهرب يدخن سيجارة، واللي بهرب يشرب قهوة، واللي بشي سندويشة فلافل بقعد هناك أو كعكة. باب العمود هو ملجأ للختائرة، لما يكون نازل على السوق وإيديهم محملين كياس يقعدوا باب العمود هيك يقعدوا يشربوا لهم كاسة مي. هو النظرة الأخيرة لعلمك على القدس، هو النظرة الأولى للقدس. باب العمود هو أول باب بيشوفوه كل اللي بيجوا على القدس، أو أكتر باب بيشوفوه هو اللي بيجوا على القدس، لأنه المدخل الرئيسي للقدس. باب العمود هو باب القلب تبع القدس.
4: هدى الإمام تسكن الشيخ جراح على بعد أمتار من هذا الباب القديم.
7: باب العمود بالإنجليزي دماسكس كيت لبوخت دي دماس، حيفضل طول عمره باب العمود. باب العمود طريق خان الزيت، طريق الواد، حي المسرارة، هو شارع نابلس، هو مدرسة شميت، وكل هاي الذكريات والإرث الفلسطيني المقدسي اللي منحبه كتير كتير. وأحلى مدخل للبلد القديمة هو باب العمود.
4: القدس غيرت إسرائيل اسمها بيافطة إلى أورشليم، سلوان إلى مدينة داود، وغيرها من الأسماء التي يحمل بعضها دلالات توراتية. مدير مؤسسة الدراسات العربية خليل تفكشي.
8: حقيقة ما يجري الآن في عملية السردية الإسرائيلية هي عملية المشهد وتغييره والذهاب مرحلة أخرى، وهي مرحلة الاحتلال الحسي. ما يحدث الآن في داخل مدينة القدس وتغيير الأسماء هو جزء من السياسة الإسرائيلية بعبرنة الأسماء العربية لأسماء عبلية، ثم الانتقال إلى مرحلة جديدة، كان هنا لنا تاريخ وتنتهي الأسماء العربية.
4: وهنا تصبح المعركة على الاسم جزءا من معركة أكبر تخوضها إسرائيل على تعريف المكان وتاريخه وأصحابه. من القدس شروق أسعد، مونتي كارلو الدولية.
0: معنا الآن موعد النشرة العلمية معك إلي أيوب. مرحبا إلي.
9: أهلا بكم إلى عدد خاص من النشرة العلمية نكرسه لظاهرة انتشار مدارس الطبخ والدور الذي تلعبه في فنون التوظيف وحسن إدارة فرق العمل. في علم الموارد البشرية ظهر مفهوم تيم بيلدينج أو مفهوم بناء فرق العمل بغية تعزيز العلاقات بين أفراد الفريق الواحد ليصبح الجهد الجماعي لتحقيق هدف مشترك أفضل وأثمر من المساهمات الفردية. على المستوى العملي تنطوي نشاطات بناء فريق العمل على مهام تفاعلية وتشاركية بهدف تعزيز التعاون وتخفيف الخوف من هرم العمل لكي تصبح العلاقة بين المدير والموظف سليمة وبعيدة عن الفتور ولتسقط الجدران الفاصلة ما بين الرئيس والمرؤوس. خلال السنوات 20 الماضية ظهر الدور الطلاعي لمدارس الطبخ التي بمقدورها أن تساعد على بناء فرق العمل في إطار ما يسمى بالعلوم الاجتماعية الجديدة القادرة على إحداث فرق في السلوكيات وفنون الإدارة. في مدينة أنجي غرب فرنسا كان لنا لقاء مع كلير لوهي مؤسسة مدرسة الطهي أتوليه غومون التي تؤمن بأن الطبخ الجماعية أصبح أداة للتوظيف السليم وأداة لتحسين الروابط بين العمال ووسيلة تنشيطية لبناء فرق العمل تيم بيلدينج.
10: De se retrouver en cuisine. La cuisine, c'est, il n'y a pas de compétition. Donc, on est vraiment ensemble. On se retrouve dans une posture différente.
11: أن يلتقي الموظفون في مدرسة لتعلم الطبخ ليس بالأمر العابر. ففي المطبخ لا توجد منافسة. إن ورش الطهي التي نقدمها تكشف بوضوح عن الأدوار التي تظهر خلال الحياة المهنية. ففي ورش الطهي نراقب بسرعة الديناميكيات التي تتشكل لأن هناك إعادة خلط للأوراق ليأخذ كل فرد دورا مختلفا. إنه من المثير جدا رؤية ما ينسج من علاقات سليمة خلال ورشة الطهي الجماعية. فالمطبخ وسيلة حقيقية لتحسين الروابط ما بين الموظفين لأن الكل يعشق الطعام الطيب والكل يحب إبداء رأيه مقترحا إضافة مكون ما إلى وصفة الطبخ. كل هذا يسهل النقاش ويقوي الروابط. نحن نستقبل العديد من الشركات ونقوم بتجارب مع مدراء ينقلون ممارساتهم الإدارية إلى ورش المطبخ لنرى كيف يتفاعل الموظفون معهم. خلال ورشة الطبخ تتوضح سلوكيات كثيرة لا نراها وسط ضغوط العمل. أثناء حصة الطبخ برفقة مديري أو مديرتي يغيب عنها التوتر وردود الأفعال المنتعضة تجاه الأوامر، إذ أن كل شيء يترتب للمشروع المشترك صاهرين فيه أفكار الجميع. وأحياناً ستكون الموظفة هي من تأخذ على عاتقها مبادرة توجيه مديرها، إذ أن نادراً ما يسيطر شخص واحد على الفريق. ورشات الطبخ هي فعلاً مشاريع جماعية لإتمام عمليات الإبداع حتى النهاية. مع الإدارة الوطنية للتوظيف فرانس ترافاي نظمنا مشاريع لانتقاء أحسن الموظفين من خلال اختبارهم طيلة أسبوع كامل في ورش الطبخ.
10: tu peux pas tirer ton rôle enfin tu vois camoufler trop. Il y a un moment où on voit ce qui transparaît de la personne et c'est là que il y a des connexions qui peuvent se faire très intéressantes au-delà d'un CV, d'une lettre de motivation. Ça c'est très riche. On a des écoles de management qui viennent aussi explorer. C'est très intéressant la cuisine pour tout un tas de domaines.
9: مما لا شك فيه هو أن أكاديميات تعلم فنون الطبخ الجماعي حين تستعين بها الشركات لبناء فرق العمل المؤلفة من 10 أعضاء وأكثر بناء على نظرية التطوير المهني التي وضعها دكتور السيكولوجيا الأمريكي بروس توكمان في العام 1965 تلعب دورا لا يستهان به في تعزيز التماسك والثقة المتبادلة بين الموظفين ومدرائهم بالأخص في الشركات التي يشوب أداء فرق العمل فيها مشكلات جوهرية تتعلق بعدم وجود وضوح في الأدوار. إن لتحديد الأهداف وتوضيح الأدوار أكبر الأثر على فرق العمل لأنها تعزز من الدوافع الداخلية وتقلل من الصراعات.

حفنا من ثواني ونختتم مساء مونتي كارلو الدولية من باريس. وكانت معي في الإخراج الزميلة لونا كريزون. لونا شكرا. في الإعداد الزميلة سامية مهيدي, وفي رئاسة التحرير مصطفى طوسة. وشكرا لكل الزملاء. ابقوا معنا, سوف نعود للتذكير بالعناوين في ختام هذه الساعة الإخبارية.

0: السادسة بالتوقيت الفرنسي، ختام مساء مونت كارلو والدولية إليكم. تذكيرا بأبرز عناوين النشرة: إيران تهدد بالرد على أي غارات أمريكية جديدة بقصف مرافق الطاقة وتستعد لإقامة منطقة حذر بحري خارج مضيق هرمز. 12 قتيلا في غارات على جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يتعهد مواصلة إزالة تهديدات حزب الله. إسرائيل تهدد بشن حرب شاملة على السلطة في حال وقوع هجمات مثل هجوم 7 أكتوبر على المستوطنات. والممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة يقول إن التصعيد في القطاع والضفة الغربية المحتلة يجعل حل الدولتين مستحيلا. موسكو لا تستبعد استئناف مفاوضات السلام عبر وساطة واشنطن، وكييف تحضر للخطوات التالية عقب زيارة الوفد الأمريكي إليها.
1: مراسي ميشا خليل.

0: تقاطعت الأرحام من أجل ميراث الأرض، فرحلوا جميعاً وبقيت الأرض. أبدأ رحلة اليوم من برنامج مراسي بهذا القول للأديب اللبناني جبران خليل جبران. العودة إلى الأرض هو الحلم الذي يطوق إليه أهل الجنوب اللبناني في الفيلم الوثائقي كالزيتون للمخرج اللبناني أشرف مطاوع. نتحدث عنه اليوم مع منتجه مصطفى الرز. نزور بعد ذلك المتحف البريطاني حيث تعرض سجادة بايو التاريخية التي بدورها تتحدث عن الأرض وتسرد حكاية غزو بريطانيا من قبل دوق النورماندي غيوم الفاتح في القرن 11. أحييكم وأتمنى لكم وقتا طيبا برفقة مراسي اليوم.
1: كاميرا أوبسكورا.
0: مهرجان الفيلم اللبناني في فرنسا ينظم خلال العام ومن خلال ناديه السينمائي عدة لقاءات حول أفلام عندها رؤية خاصة أو مرتبطة بأحداث راهنة، وتتم مناقشتها بعد العروض. ينظم المهرجان في 8 سبتمبر تظاهرة جديدة لناديه السينمائي في The Wrong Side في الدائرة 18 من باريس، ويعرض فيلمين: الأول بيروت مافيل أو بيروت مدينتي للمخرجة والصحفية اللبنانية الراحلة جوسلين صعب، والفيلم الثاني كالزيتون وثائقي للمخرج أشرف مطاوع بحضور مصطفى الرز مؤسس ومدير شركة اليسار وهي منتجة هذا الفيلم، وهو معنا اليوم للحديث إذن عن هذه التجربة الإنتاجية الجديدة. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير ميشا، شكرا بهالمناسبة.
0: طبعا تقول بأنه إنتاج هذا الفيلم كان مغامرة إنسانية وتضامنية كبيرة جدا بالنسبة لك، كونه الإنتاج الأول بالنسبة لك.
2: إيه، هو الإنتاج الأول تشالا يكون في غير مناسبات. وإجت الفكرة أنه نحن كمؤسسة أليسا كتير عنا مشاريع كتير اجتماعية في لبنان، وكمان عنا ندخل بشؤون ثقافية، واعتبرنا لما تحدثنا مع مسؤولين بفرنسا أنه هالأحداث في لبنان ما في صور يبرهن العذاب الناس، منشوف بس إنه بناء ودمار، ولازم هالحكاية تنحكى مع الناس اللي عم بيعيشوها.
0: نعم، طبعا هذا الفيلم تدور أحداثه فيلم وثائقي تدور يعني يتناول موضوع مئات الألاف من الأشخاص الذين نزحوا من منازلهم في حرب 2024، إن كان في جنوب لبنان أو في الضاحية الجنوبية من بيروت، ومعظمهم لم يعودوا اليوم، يعني لم يعودوا إلى منازلهم، هم غير قادرين على العودة إلى منازلهم، لهم أسماء وعندهم يعني حكايات يعني يرونها، وهيدي هي الحكايات اللي فيلم كالزيتون يرويها.
2: أكيد أكيد، أولا نحن كبرودكتور إنه نعطي بس نعطي الفكرة الأساسية، وهو الرياليزاتور أشرف مطاوع اللي هو بيختار إنه من هن الناس اللي راح يتفضلوا يحكوا عن حياتهم، وكيف كيف شو حياتهم، شو المعاملات بيناتهم وبينهم والنازحين اللي حواليهم، والفيلم بيحاول إنه يحكي هالحكاية.
0: نعم، هناك 4 أشخاص في هذا الفيلم الوثائقي القصير. هناك خضر الذي يعيش في قافلة، كان مدير مواقع في عمليات تصوير الأفلام. هناك محمد الذي قرر تأسيس الإغاثة الشعبية اللبنانية على أطراف الضاحية الجنوبية. هناك حنان ممرضة نازحة من الجنوب، وأم سهيل امرأة متقدمة في السن تحلم بالعودة إلى الجنوب. هل يعني كنت متواجد في لبنان أثناء تصوير هذا الوثائقي؟
2: أنا كنت بالاتصال مع لبنان كنت مشغول كتير بتمويل الفيلم وكنت وجودي في فرنسا والعلاقة مع العيال بأفريقيا وبفرنسا اللي ساعدوا في فونداسيون سعد الله ولبنان خليل وفي عيال أصدقاء اللي بيسندوا أليسار كل سنة صفة كان عندنا شغل كتير وكنا نحاول نشوف الفيزيوناج تبع الفيلم وعملنا 2-3-4 فيزيوناج لنركز الفيلم مثل ما
0: لازم يكون يعني
2: انه يكون في نحس بالوجع نحس بالحكايه ويكون كمان كل المعلومات التاريخيه انه قد ايه في دمار قد ايه في قد ايه توفوا قد ايه شو الخوف شو الامل هيدا كل شيء لازم يكون يبين.
0: يعني انتم بعده مشاهدات يعني لقطات اللي اتخذت في لبنان، وطبعا في هذا الفيلم هناك يعني معلومات تاريخية، معلومات أيضا من ناحية عدد القتلى، من ناحية عدد الدمار، المباني التي دمرت إن كان في ضاحية بيروت أو في ضاحية الجنوبية في بيروت أو في الجنوب اللبناني. مصطفى الرز، نتوقف مع مقتطف من هذا الفيلم يروي بحد ذاته حكاية من حكايات أو حكايات من هذا الفيلم قبل أن نعود ونتابع الحديث معك.
1: ضربوا عبا شوكين شبشيت حاروح طول.
3: هلأ يقولوا لي برجع إذا صار أمان، لو بعمل خيمة وبقعد هيك قدام بيتي بهالحاكورة بكون مرتاح.
4: ما بنسى لهيدا المشهد وقت ما رحت على مستشفى الحريري، قالوا لنا براد الموت أفول، ففتحوا براد كونتينر ورا المستشفى ليصيعوا الشهداء، وأول ما حطينا الشهيد ببراد هيك كان المنظر بيخوف ومزعج بنفس الوقت، انه في فوق 60-70 جثة، انه اليوم هو ليش مصيرهم بدهم يكون هون؟
5: خلاص انه نخاف تخلص الحرب وما محقق فيها شيء، مثلا تلاقي بعده عدوك بأرضك يقول لك خلصت الحرب، ما بحرص في حدا يتحملها، مش عكتين ومأزية، حتى على التصور ما عم بقدر تصورها، يعني ما بتركب ما بتركب.
0: طبعا هذه مقتطفات من المشاركين في هذا الفيلم الوثائقي، فيلم اسمه كالزيتون، طبعا للمخرج اللبناني أشرف مطاوع. مصطفى الرز، طبعا أنت منتج هذا الفيلم، هي التجربة الإنتاجية الأولى لك، ولكن أنت مؤسس ومدير أليسار، جمعية غير ربحية يعني تأسست في عام 2020. أنت من مواليد السنغال وعشت كل حياتك خارج لبنان، لا تتحدث العربية بشكل جيد، كنت متخوف من هذا اللقاء، ولكن ما هو جميل هو ما تقوم به طبعا جمعية اليسار لمساعدة لبنان في كل طوائفه وفي كل مناطقه. هذه هي الفكرة وراء هذا التأسيس.
2: نعم. لا بس لحكي لك حكاية، في عندي صهري كان اسمه أبو جعفر، عطاك عمره فوق 100 سنة، لما وصلت على لبنان قلت له أنا رح نبني مؤسسة، قال لي روح ساعد السنغال. السنغال يعني علمتكم وطيبتكم ورزقتكم، وشو لبنان ما عمل لك شيء، بس يعني ما كان عندي الجواب، بس الجواب هو انه لبنان بيستاهل انه المساعده والمحبه، وعندي فريق بلبنان كتير شجاع وكتير زكايا، دانا ولما وري محمد ومارون وموجودين ببيروت، ولكن نشتغل بمناطق كتير، اشتغلنا في تقولي من من عكار لخيام ومن برج براجني لكفر دي بيان.
0: نعم طبعا هذه الجمعية تساهم في تحسين حياة الألاف من الأشخاص في مختلف أنحاء لبنان عبر مجموعة من المشاريع التي طبعا تركز مثلا على تمكين النساء، تدريب الشباب، إعادة تأهيل البنى التحتية، البيئة، المساعدات الإنسانية تحديدا في هذه الفترة مع مئات الألاف من النازحين الموجودين من دون بيوت، من دون منازل. من يمول هذه المشاريع؟ يعني الجمعية ما زالت شابة، 5 سنوات فقط، 6 سنوات.
2: أوكي. أول سنة كنا ناخذ كنا نمول من جيبتنا ومن جيبت عيال حوالينا، عيال لبنانية بفرنسا وبأفريقيا، سنغال، كوت ديفوار، كونغو، كامرون، وفونداسيون خليل وكذا. والأموال هي كانت تساعد ديريكتومون كم مؤسسات صغيرة، مثلا أوليا كوب في جزين، درومنا، حد نبطية، وتو باتر ببيروت، كازا، صابون انكو كمان بجزين بلبعة، ونساعدهم بس نعطيهم الأموال ليقدروا يمكنوا الاقتصاد تبعهم.
0: نعم.
2: بعدين لقنا انه هالموديل منو سستينبل، منو
0: انه هالنموذج انه منو مستدام.
2: لا منو مستدام. وحبينا انه ساعتها قلنا هذا الطريق الاساسي هو نجاوب على ابل ابروجي،
0: يعني
2: مؤسسات تمويل هي بتحدد انه شو القيمه وشو شو التيماتيك، هل هو للمراه، هو للبيئه، هو للديجيتال انكلوجن، للانكلوجن نيميريك،
0: يعني الاندماج المعلوماتي.
2: فوالا. و وثابت انه فريق تبعنا كثير كان شاطر بهالجواب، وثابت انه انا جاي من عالم الفضاء، الهندسة الفضاء، ونجاوب على مطلوبات من مؤسسات كبيرة. هذا هالخبرة هيدي تنقلتها على على على الجو اللي ما في ارباح، الجو
0: غير الربحية، يعني الجمعية.
2: إيه، وهالثقافة هي هالخبرة هيدي نقلتها على الفرقة تبعنا، وجاوبنا وربحنا مشاريع كتيرة. ودائما نحن التمويل بيجي على 70-80%، لازم نحن نمول 20-30 اللي باقيين. ونحن عنا الشيء كتير بهمنا انه المشاريع يكونوا على كل لبنان، صفة مثل ما قلتلك انا، وصلنا من الجنوب للشمال، ومن وصلنا من بيروت لشتورة وكفر دي بيان وبيت ميري وإلى آخره.
0: نعم طبعا كما ذكرت هناك مشاريع منها تمكين النساء. لنبدأ من هذا المشروع مثلا، تمكين النساء اللي هو من أهم المشاريع. أعتقد أنه هناك 400 امرأة مثلا قمتم بتدريبهن مهنيا في مجالات الخياطة، فنون الطهي، التطريز، تربية النحل أيضا. يعني المرأة مهمة جدا في هذا المشروع، هي نصف المجتمع على كل حال.
2: أكيد. وعندنا مثلا عندنا 30 في جزين للنحل، في عندنا 45 مشتورة للبرودري للخياطة، وعندنا 200 بالسور وسيدة للديجيتال انكلوجن، للتوعيه بالتمكين في المعلومات والكمبيوتر وكذا. وعندنا كمان مشروع جديد هو راح يعلم 30 نساء باشتراك مع Human Without Borders ومع أوبيتال جعيتاوي، لنوع من النيرس اللي بيساعدوا الأطفال وبيساعدوا العيال بكل مواضيع الصحة.
0: يعني تدريبهم كممرضات لمساعدة
2: نعم وهيدي مع تمويل فونداسيون فابر فونداسيون
0: دو فرانس مؤسسة فابر في فرنسا. هناك أيضا التوعية حول أنواع العنف منها العنف الأسري، العنف المرتبط بعدم المساواة بين الرجل والمرأة، النوع الاجتماعي، هيدا مهم أيضا.
2: إيه أكيد، وكل الأشياء اللي منا فنية منا تكنيكية كمان مهمة، وفي بشيء بنقل كمان soft skills، إنه كيف الواحد بيتعامل شخصيا بالانترفيو بالكتاب السي في،
0: كوتشينج يعني نوع من كوتشينج.
2: إيه أكيد كوتشينج دائما، وفي وكمان نحن لازم نعمل يعني من نحكي كل شيء اللي صار، وبعدين بعد 6 شهور سنة أو سنة ونص كمان بنراجع شو النتائج اللي ربحنا في هالمشروع، وين صاروا هالنساء وكيف
0: تتعلموا يعني من أخطائكم كمان، أو
2: لو من لحق إنه إن شاء الله جزء. وطبعا في مشاريع كانت صعبة عشان حتى مع الأحداث، مشروع سور سيدة زبطنا شوي، وانه بعد وقت يعني خسرنا شوية وقت، ولكن رجعنا ربحنا لما دخلنا بغير مدن وبجزين ما وقف الشغل، والحمد لله الأشياء ماشي هلا، وعم ناخد مشاريع جديدة، مثلا مشروع تصليح كل شيء يخص المياه في مدرسة حريري 3 في بيروت، ربحنا مع تولوز ميتروبول مشروع لنصلح كل شيء اللي مش ماشي
0: بهالمدرسة. نعم. بهالمدرسة تولوز ميتروبول، هي مدينة تولوز طبعا في فرنسا. هناك مشاريع أخرى منها القضاء على الفقر، المساواة بين الجنسين، الطاقة النظيفة، يعني في هناك مثلا من ناحية البيئة، تنظيف الساحل، حماية شاطئ صور تحديدا، الطاقة الشمسية، كيفية الاعتماد على الطاقة الشمسية، هناك تنظيف المياه يعني العذبة لكل الناس، العمل، توفير يعني فرص العمل، مشاريع فعلا شجاعة. أيضا
2: اشتغلنا مع مؤسسة اسمها فكرة إنسان في سور وعبسية وكذا، ودخلنا علاقة مع يعني شاركنا مع مطاعم، مسؤولين مسلحة لننبههم إنه شو البيئة وشو تنظيف البحر وكذا. بتعرف إنه هناك البحر حلو كتير، ودعانته إنه
0: ولكن كل هذه المشاريع تحديدا في جنوب لبنان هي مشاريع متوقفة حاليا.
2: يعني طبعا احنا كنا حابين انه نكمل كم مشاريع مثلا بالسور مثلا، بس او بكفر رمان بطريق نبطية، ولكن هلا عم نحاول نشغل بصوب سيدة وصوب جزين، وطبعا ناطرين انه الحال
0: الأمنية
2: تتحسن ان شاء الله.
0: مصطفى الرز، يعني مؤسسة اليسار أو جمعية اليسار تنطلق دائما من عمل فني أو من عمل ثقافي لتقديم المساعدة، تحديدا مثلا في المجال السينمائي كما هو الحال مع فيلم كالزيتون. يعني بالنسبة لك الفن والثقافة يلعبان دورا مهما في المساعدة، يعني هل للفن والثقافة دور مهم في هذا المجال؟
2: أكيد هو ثابت، انه قبل ما نعمل هالفيلم نحن دائما كنا نستغل مناسبات، مثلا اذا فيلم مريم الحاج جورنال انتيم او سيريل عريس جورنال ان موند فراجيل اي ميرفيو، هالافلام لما بتيجي على تولوز نحن نشجع مديرة الصالة انه تدعينا نجي نحكي عن لبنان ونقدم لون معمول من النساء اللي موجودة في المؤسسة، واخترعنا معمول جديد مثلا داخل فيه شو سب الكريم دو دو كوين سفرجة سفرجة
0: سفرجة
2: مو سفرجة هيدا تريد مارك تبع اللي صار
0: أول مرة بسمع من فيها يعني معمول مصنوع من
2: بس لازم تحطي شوية جوز فيها اللي كنت أطيب ولا دونك نحن نستغل هالمناسبة وبنجي بعد الفيلم شو ما كان الفيلم إذا فيلم بيحكي عن لبنان طريقة يعني واضحة وكذا واجتماعيا في نوع من السوليداريتي
0: تضامن
2: ساعتها وهيستوريكمون جوست كمان يكون في
0: تاريخيا يكون مزبوط
2: ساعتها بنحاول نشجع الشعب الفرنسي انه يحكي عن يسال اسئله عن الوضع ويهتموا عن الشعب اللبناني وعن لبنان
0: وعن الجمعيه بحد ذاتها يعني انه هيدي مناسبه ايضا الحديث عن اليسار عن كل المشاريع التي تقوم بها في لبنان تحديدا وفي كافة المناطق اللبنانية الإنتاج يعني هلأ تدخلون مجال السينما أم يعني قلت أنه كانت مغامرة إنسانية وتضامنية ولكن كانت مغامرة صعبة بالنسبة لشخص يهتم بشؤون الفضاء ينتج فيلم
2: أنا هي بعتبرها إنه هي حكاية لازم تنحكى والمختصين هن اللي عملوا الفيلم صديقي غسان سلهب كمان من السنغال هو كمان مدير أفلام وهو اللي عرفني على أستاذ أشرف متوى وسابين سيداوي هي كانت بروديكتريس وسأبت إنه هلأ دخلنا بهالجو وناس كتير لذيذين وكتير فاتحين وذكية وممكن نعمل أوليفيتو
0: كالزيتون
2: رقم 2 إذا رقم 2 هو كيف النازحين رجعين على بيوتون ساعتها بيكون فيلم حلو
0: نعم وهذا ما نتمناه طبعا لكل أهل الجنوب اللبناني الذين هم نازحون اليوم في مختلف المناطق اللبنانية فيلم كالزيتون إذن سيعرض غدا في فرنسا في The Wrong Side في الدائرة 18 من باريس ضمن النادي السينمائي لمهرجان الفيلم اللبناني في فرنسا مصطفى رز وذكر بأنك مؤسس ومدير جمعية اليسار وأنت منتج هذا الفيلم أشكرك على المشاركة معنا اليوم
2: شكرا كثير شكرا ميشا
0: إذن نتابع برفقتكم مستمعين مراسي اليوم ونتوقف الآن مع أغنية ربما تلخص نوعا ما ما تقوم به جمعية اليسار من عمل على الأرض أغنية ربما إذن لمايك ماسي وهاني عادل

مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في البصرة 92 FM، إربيل 103 FM، في زحلة 103.3 FM، نابلس 97.3 FM، بنغازي 105.5 FM. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. في كركوك 103.1 FM، نواكشوت 90.2 FM، المنامة 90.9 FM، وفي النبطية 103.1 FM. موجات الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com.

0: ومتواجدين حول هذه الأماكن، وبالتالي تصبح التكتلات السكانية الموجودة هناك بالطبيعة هي متميزة طبقيا. ونحن هنا نتحدث بالدرجة الأولى أن للأسف هناك ضعف شديد في الأردن وفي مناطقنا العربية برمتها. لدينا ضعف في أن يكون هناك دراسات تتحدث عن الدخل ومبنى السكن وقياس التلوث وقدرة الإنسان على الصمود وقدرة الإنسان على التعاطي مع هذه الأماكن. فعلى سبيل المثال إذا انتقلنا إلى غرب عمان، المناطق التي تحوي حدائق أكثر، مساحات خضراء أفضل، بعيدة عن النشاط الاقتصادي الملوث، وأيضا يستطيع من يسكن هذه المناطق أن يتكيف بشكل فردي، أي يستطيع أن يحفظ نفسه في أماكن بعيدة عن التلوث، حتى يستطيع استخدام مركبة مكيفة، تنقل فردي بعيد عن المواصلات العامة وما إلى ذلك. فهنا نتحدث عن ثلاث مصطلحات علمية هامة. نتحدث عن الخطر عندما يكون لدينا هواء غير نقي، فهو يمكن أن يكون في أي مكان، ولكن النقطة الأساسية هي التعرض. هل أنا أتعرض؟ ولكن والإمكانيات المادية لا تسمح لي بالتعرض، وبالتالي طبقتي الاجتماعية تحميني، وهنا التمايز الطبقي يظهر.
1: طيب.
0: والنقطة الثالثة والأخيرة هي قد استطاعة الفيرنابيليتي أو السكان أو الناس الأكثر هشاشة من أنهم يواجهوا هذا الخطر بشكل مباشر وبشكل أكبر، فيتعرضون لأزمات تنفسية أعلى. نحن في مدينة أخرى غير عمان، في الزرقاء على سبيل المثال في الأردن، هنالك مصفاة البترول أو يعني أكبر مكان يعني تصفية البترول. كان قبل إنشاء المصفاة كان حي بعيد عن السكن، بعيد عن الناس، ولكن عند إنشائها كمصنع وتوافر اقتصادي معين لأصحاب الدخل المحدود ووجود وظائف حولها وما إلى ذلك، أصبحت الآن من أكبر الأحياء في هذه المدينة الزرقاء اكتظاظاً، وأكثر نسب الأمراض أيضاً. يعني هنالك أيضاً من يسمح لهؤلاء المحدودين والأقل قدرة والفيرنابيليتي جروب بمختلف مستوياتهم بأن يكونوا بجانب التلوث، وهذا ما لا يجب أن يكون. للأسف الشديد نحن أمام تمايز حقيقي طبقي مرتبط بالبيئة، ولكن ارتباطه الأساسي ليس بأن البيئة هي من تمايز، ولكن السياسات من تسمح، عدم وجود قوانين ضابطة من يسمح، عدم وجود سياسات حقيقية تحمي الأكثر تضررا.
1: هل هناك معلومات متاحة للناس يومية حول جودة الهواء الذي يتنفسه الناس في الأردن؟
0: هنالك مرصد الهواء الأردني الذي تديره وزارة البيئة، وهو منصة إلكترونية أونلاين مفتوحة للجميع يستطيع، ولكن يعني أنا لا أعلم تماما إذا كانت تقيس النسبة يعني تقيس بدرجة عالية من الدقة مدى دقة المعلومات المتوفرة، ولكن هنالك محطات رصد هوائي في كل المناطق الحساسة وفي كل المناطق المكتظة، وهي نستطيع أن نميز بينها لون أخضر ولون برتقالي ولون أحمر، أي أن عندما يعني تروح على المكان المحدد الذي تريد أن ترى جودة الهواء فيه يظهر لك تمايز لوني، فتستطيع من خلال هذا الكود الكولر كود أو التمايز اللوني أن تحدد إذا كنت في منطقة آمنة أو في منطقة يعني أكثر يعني خطورة من ناحية التلوث الهوائي. ولكن من تجربتي الشخصية عادة ما تعطي يعني أننا دائما في أمان، وهذا أو يعني أننا دائما موجودين في مناطق يعني جيدة هوائيا، مع أننا مرات ممكن نكون في مناطق ملوثة. فشوي أنا يعني لدي بعض التحفظات، ولكن هل يوجد؟ نعم يوجد.
1: طيب أستاذة هلا مراد، نتمنى أن تبقي معنا. تنضم إلينا الأستاذ نادية حماتي الخبيرة في الالتزام البيئي للصناعة. نرحب بك أستاذة نادية.
2: صباح الخير، شكرا للدعوة الكريمة.
1: أهلا بك أستاذة نادية. البنك الدولي يشير إلى أن مستويات تلوث الهواء على سبيل المثال في الدار البيضاء تتجاوز بكثير توصيات منظمة الصحة العالمية. إذا أخذنا الدار البيضاء مثالا، كيف يختلف التعرض لتلوث الهواء بين وسط المدينة والأحياء الطرفية والمناطق القريبة من المحاور المرورية والصناعية؟
2: في البداية أستاذي خليني أكلمك من موقعي على بعد 30 كيلومتر من الدار البيضاء من مدينة المحمدية، وهي من المدن الأكثر تلوثا، وأظن أن البنك الدولي لم يتطرق لها، بل هي جرينبيس من تطرقت لها كأكثر المدن الملوثة باستعمال الفحم في إنتاج الطاقة. فهذه المدينة تنتج

0: الطاقة لمدينة الدار البيضاء التي تعد من الأكبر المدن الملوثة كذلك. فكيف نعيش هذا التباين في الحق في بيئة سليمة وهذه العدالة أو اللا عدالة المجالية أو لا عدالة الاجتماعية في مواجهة التلوث؟ فهذا مرتبط بالمناطق الصناعية أو الاقتصاد الأنشطة الصناعية. فهذه المدينة تجيب على مسألة توفير الشغل لمجمل مدن المملكة، فهي قطب اقتصادي وهي قطب اصطناعي، في حين أنه تكون المعادلة في الإجابة على سؤال هل الاقتصاد أولى وخلق فرص الشغل أولى ويعني بذلك توفير الإمكانيات للمواطنين، أم الالتزامات البيئية التي يجب أن تحافظ عليها الصناعة ومجمل الأنشطة الصناعية كذلك، منها النقل والتنقل والذي يعد كذلك من يعني المنتجين للتلوث في هذه المدينة أو هذه المنطقة عموما. فنحن نتكلم كذلك على مسألة تخطيط حضري وعمراني. تحدثتم سيدي هل يعني مجمل الأحياء هي تواجه مسألة التلوث بنفس الطريقة والعدالة؟ لا، بحيث أن هناك أحياء ما يسمى الأحياء الخضراء، وهي لديها ماركتينج جميل ويتم التسويق إليها بطريقة جميلة، لأن مسألة التلوث تعدت المشكلة وأصبحت عنصرا للتسويق، لأن حتى الصحة النفسية للمواطنين تتأثر بمسألة التلوث.
1: عفوا، هذه الأحياء الخضراء هي متاحة لكل الطبقات أم نتحدث هنا عن طبقة معينة أستاذة؟
0: لا، هي طبعا أحياء غالية الثمن وهي غالية، بحيث أنه يوجد فقط نخبة من السكان الذين يمكن أن يقتنون بيتا هناك، وهي أحياء للأسف بعضها تم تدمير مجموعة من الغابات لكي يتم إنشاؤها، وهذا كذلك بارادوكس أو هو مشكلة في تطرح عدة أسئلة في نفسية المسؤول السياسي، كيف يسمح بتدمير غابة ليتم إنشاء ما قد يكون حي أخضر؟ ولكي تكون هناك عدالة، فأنا أفكر في حي بالضبط هو ملوث بمطرح من أكبر المطارح في المملكة، يضخ عليه من الغازات كل يوم، والآن يتم إيجاد حل لهذا المطرح. فخلق فرص الشغل، نعود إلى المناطق الصناعية كذلك لأنها تعتبر موتور يعني محرك للاقتصاد في المغرب ويعتمد عليه في تنميته. هذه المناطق الصناعية تخلق في أماكن يعني تكون شبه عالية، وعندما تخلق فرص الشغل للساكنة في المنطقة والتي تأتي عموما من المجال القروي، وفي خضم تطورها توجد أحياء هامشية وبعضها يكون مهيكل، ولكن من يسكنها؟ يسكنها الفقراء. فهنا مسألة تدبير التلوث الصناعي وتحديد الأولويات يجب أن تدخل في التخطيط الحضري أو التخطيط يعني لإنجاز المناطق الصناعية عندما يعتمد الاقتصاد على الصناعة غيره من الأنشطة ممكن في البلدان العربية. وكي أعود إلى التفاوت كذلك يجب أن ندخل داخل البيوت. فهل النساء تعيش التفاوت بنفس الطريقة كرجال؟ لا، هذه مسألة قد تضحك لأنه نحن نتنفس نفس الهواء، فالجواب نعم نحن نعيش التلوث بنفس الطريقة. لا، عندما نزيد إلى أعباء المرأة كل ما هو اقتصاد الرعاية وما تقوم به في أنشطة الرعاية، رعاية الأطفال، المسنين، البيت، الولوج إلى الصحة بالنسبة للنساء هو أقل منه إلى الرجال، وهذه نسبة مئوية ممكن يتحدث عليها البنك الدولي إذا أراد.
1: نعم، نتمنى أن تبقي معنا، اتصلنا بعض الرسائل أريد أن أقرأ رسالة المستمع جلال من بغداد. يقول جلال: حتى الهواء النظيف صار له ثمن، للأسف الأغنياء يعيشون في أحياء نظيفة وخضراء، وبالتالي هم يتنفسون هواء جودته أفضل. المناطق الفقيرة تنتشر فيها على سبيل المثال مولدات الكهرباء وعادمات السيارات والاكتظاظ، وهناك الكثير من حالات الربو والسرطان في المدينة. أنتقل إلى الأستاذ وفيق نصير، ينضم إلينا من مصر. نرحب بك أستاذ وفيق.
2: أهلا وسهلا بكم بالسادة المستمعين. دكتور وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئة.
1: نعم، أهلا بك. إذن وفيق نصير أستاذ عضو البرلمان العالمي للبيئة. أستاذ وفيق، عندما ننظر إلى القاهرة وهي ربما يعني تحتل موقع متقدم فيما يتعلق بتلوث الهواء عالميا، هل يتنفس سكانها الهواء نفسه فعلا، وأين يظهر التفاوت بين الأحياء بصورة أوضح؟
2: طبعا أنا الإجابة البسيطة هقول لك عليها دلوقتي، بس أنا برضو ياريت يسمح الوقت علشان هكلمك في ثلاث مستويات من التفكير علشان نوصل لجذر المشكلة والسادة المستمعين يستفيدوا فعلا تفضل من النقاش بتاعنا، وكمان الحكومات ممكن تستفيد منها. للأسف الشديد طبعا اللي قلته، العدالة البيئية غائبة، يعني في حاجة اسمها environmental racism أو injustice، دي موجودة ومعروفة، والأحياء الاقتصادية كويسة بتعيش في بيئة كويسة، ده منطق طبيعي مفهوم. يعني كل ما يبقى معايا فلوس هقدر أوفر لنفسي حياة كريمة. ده بس بالنسبة للأحياء، في أحياء بتبقى فقيرة وبرضو محرومة بيئيا، فده برضو محتاج توعية من الحكومات إن هي تعمل أشياء معينة، زي إن هي تعيد تشجير هذه الأحياء، تبعد عنها المصانع ومخلفات النفايات بقدر الإمكان يعني. لكن خليني أكلمك في مستوى آخر، المستوى الآخر، وهو أنه القارات نفسها في قارات غنية وقارات فقيرة، وبالتالي هي مش بس مسألة أحياء ولا مسألة دول. فالقارة مثلا زي قارة أمريكا الشمالية وقارة أوروبا وبعض الأماكن في آسيا بتنعكس مخلفاتها وانبعاثاتها على قارة زي أفريقيا، فقارة أفريقيا بتئن بصفة عامة وحيواناتها ومياهها وأشجارها وكل الحاجات دي من هذه التضررات البيئية الكبيرة. كمان خليني أخدك في مستوى ثالث، الكوكب بصفة عامة يئن من النشاطات البشرية بصفة عامة.
1: أستاذ وفيق، يعني هذا الموضوع تحدثت عنه كثيرا بشكل أوسع، موضوع يعني البيئة والأرض إلى آخره. اليوم نتحدث بشكل يعني أكثر محلية، نتحدث عن التفاوت في جودة الهواء بين الأحياء الغنية والفقيرة. ما الذي يجعل الأحياء الفقيرة أو الشعبية أكثر تعرضا لتلوث الهواء؟
2: هو طبعا ليه؟ لأنه فيها ازدحام وكثافة سكانية كبيرة نتيجة للفقر ونتيجة لصغر الأرض اللي عليها المباني، ففي تكدسات وده بيولد انبعاثات وبيولد نفايات، والمقابل أنه ما فيش تشجير. يعني في بعض الأحياء بتبقى صعب على الحكومة أو اقتصاديا ما بتقدرش إن هي تشجر في كل مكان، وبالتالي بتبقى العملية أصعب على الأحياء الفقيرة، بينما الغنية بتبقى عايشين في مجتمعات كومباوندز ويقدر كمان يجيب جهاز تنقية للهواء في منزله، فكل دي انعكاسات اقتصادية، فيبقى الموضوع مرتبط اقتصاديا.
1: هل تكفي زراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء أم أن الحديث عنها أحيانا يصرف النظر عن المصادر الحقيقية للتلوث؟ نتحدث عن النقل، الصناعة، الطاقة أيضا أستاذ وفيق.
2: هو ده بينعكس على الدولة بصفة عامة وعلى المنطقة بصفة خاصة، لكن ده والهواء بينتقل، اللي هو الهواء مش مرتبط بمكان محدد لأنه بينتقل من مكان لآخر. لكن بصفة خاصة برضو الأحياء الفقيرة بتبقى جنب الأماكن المرورية العالية، الممرات المرورية، وكمان بيتحط جنبها المصانع وبيتحط جنبها مخلفات النفايات، فبالتالي دي بتعاني أكتر من التلوث بصفة عامة. بالتالي احنا محتاجين تخطيط كويس للمدن، ده يساعد بصفة كبيرة انه نبعد التلوث حتى عن الأحياء الفقيرة.
1: أعود إلى هلا مراد مرة أخرى. هلا مراد، الموضوع هو موضوع عدالة بيئية قد تكون غائبة، وهذا ما أشار إليه جميع الضيوف حتى الآن. حين يكون عنوان المنزل هو عاملا يحدد كمية التلوث التي تدخل إلى رئتي الشخص، هل تبقى القضية بيئية أم تصبح قضية عدالة اجتماعية أيضا؟ ولماذا هذه العدالة غائبة؟
3: يعني طارق، بالدرجة الأولى يعني إحنا نتحدث عن إمكانية مواجهة، يعني بالنهاية التلوث كما تحدثنا سابقا، كما تحدث الزملاء، هو قضية أصبحت حكمية، يعني لا يستطيع الإنسان فقط التحكم فيها بشكل أو بآخر إلا بقدر ما يستطيع كفرد أن يحمي نفسه منها. وبالتالي عندما نتحدث عن قدرات اجتماعية متفاوتة في القدرة على توفير أماكن أكثر أمانا، أماكن أكثر حماية، عندما نتحدث عن مواصلات عامة مكتظة وشوارع ملوثة بشكل أو بآخر، انبعاثات، للأسف الشديد نتحدث عن فوارق لا يستطيع الفرد مواجهتها بحد ذاته إذا لم يكن هناك سياسات حماية اجتماعية تنبع من أساسا من الدولة ومن سياسات واقعية يمكن لها التعامل مع هذه الحتمية العامة. بصراحة وبشكل يعني بشكل أكثر يمكن وضوحا، إحنا لا نقيس بشكل أو بآخر الانبعاثات وأماكن تواجد الناس وننشر بيانات واضحة للناس لتكون يعني حتى إذا مش قادرين سياسيا يعني سياساتيا وقانونيا أن نحمي الناس وضمن مشاريع واضحة، على الأقل أن ننشر بيانات للناس لتكون آمنة، نقول لهم أن سكنكم في هذا المكان قد يعرضكم إلى 1-2-3 ونترك لهم الخيار. أعتقد أن الوعي بهذه النقطة أيضا غائب بشكل كبير، يعني لا أحد يلعب هذا الدور بشكل كافي ليقول لي. ونعرف أن أيضا مستويات الجهل المرتبطة بقضايا البيئة وقضايا الصحة العامة قد تكون أيضا منتشرة بين الفئات الأكثر فقرا والأكثر يعني هشاشة، وبالتالي المعرفة العامة، التوعية العامة، إتاحة خيارات وبدائل للناس ليتصرفوا بشكل سليم اتجاه حياتهم الشخصية، هذا أيضا لا نراه متوفرا ونراه أيضا يميز طبقيا ويميز اجتماعيا. احنا بنقيس انبعاثات بس ما بنقيس تعرض الناس، بنقيس انبعاثات بس ما بنقيس تأثر على صحة الناس.
1: ربما يعني سمعنا إلى رسالة نعم هلا مراد، استمعنا إلى رسالة المستمع في العراق، ما يحدث في العراق يعني ينطبق على جميع البلدان، ربما ما يقيس نسبة التعرض هو ربما المستشفيات، هي أقسام أمراض الصدر ربما، وهي ترتفع باستمرار منذ العديد من السنوات.
3: نعم يعني هذا بشكل أو بآخر حقيقي، يعني إحنا بالأول وبالآخر بنحكي عن إنه إحنا عنوان منزلنا ما أصبح اليوم عامل أساسي بحدد قديش في تلوث رح يدخل على رئتي ورئتك ورئة أي حدا. القضية بنشوفها بالظاهر العام بقضية قياس انبعاثات وقياس تلوثات بنسب وجزئيات وما إلى ذلك، بس هي أصبحت قضية اجتماعية بالدرجة الأولى، لأنه هي التلوث ما بيتوزع عشوائي على فكرة، يعني التلوث إله سياساته، يعني هون مسموح نبني مصانع، بس بنفس الوقت مسموح نبني مساكن للناس. وهذه المفارقة. أكيد الطرق، المصانع، أسعار الأرض، سياسات الإسكان، سياسات التنقل والنقل، كل سياسات بتحكم عمليات التلوث وسياسات بتحكم حياة الناس. بس للأسف الشديد العدالة تغيب عندما نكتفي بقياس متوسط جودة الهواء بس بدون ما نسأل مين بيعيش جنب التلوث، مين بيتأثر أكثر، كيف ممكن يحمي حاله الفرد المتأثر، وكيف ممكن أصلا يعرف إنه هو متأثر إلا بعد لا سمح الله بإصابة بعض الأمراض الخطرة. إحنا نعرف إنه أمراض الأجهزة التنفسية اليوم هي الأعلى فتكا بالإنسان. يعني ليس في المنطقة العربية ولكن بالعالم أيضا.
1: تصلنا بعض الرسائل. جيهان تكتب إلينا من مصر، من طنطا تحديدا. جيهان تقول للأسف جميع المدن ملوثة، حتى أحيانا في المناطق الريفية هي أيضا ملوثة. الفارق أن من يملك النقود بإمكانه أن يتعامل بشكل أفضل مع هذه المشكلة، بإمكانه أن يشتري مكيفات وأن يضع فلاتر هواء وأن يكون لديه مكيف في السيارة إلى آخره، لكن الفقير هو الذي يدفع الثمن الباهظ أكثر. أبو ليث من كركوك من العراق يقول يجب على كل شخص في هذا العالم أن يزرع شجرة أمام منزله، والأشجار تساعد على تنقية الهواء. وللأسف بعض الناس يأخذون هذه النصائح بالهزلية، بشكل هزلي وبالسخرية. أعود إلى نادي حماتي مرة أخرى من المغرب. نادي حماتي، وكأن الموضوع هو موضوع له علاقة بالسياسات التخطيط الحضري في المدن، وكأن هذه السياسات ربما لا تتوافق أو لا تتناسب مع المتغيرات البيئية التي تحصل يعني في العقود الأخيرة.
0: نعم سيدي، مسألة التخطيط هي في الأول مسألة موعوثة، فأي سياسي يأتي إلى موقع القرار فهو يرث ما خطط السياسي ما قبله. فنجد المدن التي الآن تكون عليها صبغة المدينة الصناعية في الأساس لم تكن إلا بادية، وأخذ مرة أخرى مثال المحمدية، فكانت بوادي وكانت حقول للطماطم والبطاطس، تحولت بفعل النشاط الصناعي إلى عدة أحياء مكتظة. وعبر السنين اكتظت هذه الأحياء التي هي شعبية، والآن نتكلم عن المحمدية العليا حيث يقطن العمال، والمحمدية السفلى حيث توجد الفلل التي تطل على الشاطئ. فمسألة التخطيط عدا أنها موروث، هناك حتمية لها علاقة بالأراضي، يعني الأراضي المتوفرة وبأي ثمن تكون متوفرة، ومدى اقترابها من الخدمات كالماء والكهرباء لكي يتم إنجاز منطقة صناعية فيها. الآن تتحدث منظمة الأمم المتحدة للصناعة عن مناطق صناعية بيئية، وهو مشروع طموح، وأظن أنه يوجد في عدة بلدان عربية منها المغرب ومصر. فهذه المناطق الصناعية استجابة لمسألة التخطيط التي تتحدثون عنها سوف تأخذ بعين الاعتبار مسألة الانبعاثات، تخفيف الانبعاثات الصناعية، خلق فرص الشغل، وكذلك المساهمة في إيجاد الخدمات أو توفير الخدمات كالصحة والتعليم للساكنة يعني مجهود لتخفيف الوطأ الصناعي. نحن لا نقول أنه كاف، ولكن على الأقل إيجاد مناطق صناعية مهيكلة وتعترف بأن لها مسؤولية بيئية واجتماعية هي بداية مهمة للتخطيط. وكنقطة أخيرة للتخطيط، نحن الآن في مرحلة انتخابات في المغرب، فمخطط المستقبل ربما البرلمانيون الذين سوف يطرون القوانين ويخرجونها إلى أرض الوجود من القوانين البيئية. هنا أتابع الحديث عن يعني كل الأحزاب، برامج الأحزاب، تغيب المسألة البيئية. من ينتخب؟ لا تنتخب الصفوة، لا تنتخب